قبلته كلمته يا ريتني ما كلمته قابلته ويا ريتني ما قابلته كلمته يا

كلامه كذاب وجميل وقبل عذره يوعدني ويرجع في كلامه كذاب وجميل وقبل عذره لا بيرحم ولا بنسى غرامه ولا قادر أصبر على هجره.

وحرام يوصلوا ساعة علي دلالوا وحرام يوصلوا وهجرني النوم من يوم ما عرفته.

0: سكا والنوز اسمع غنى وافهم لغة دي زوزو دي كلامها نعوزو.
1: سلام زوزو يا جدع.

0: زوزك والنوزو خلي بالك من زوزو
1: زوزو
0: زوزو النوزك والنوزو اسمع غناها وافهم لغاها اسمع غناها وافهم لغاها

0: قطار
1: نورتها.
0: ناقصة العازول وده أجمل ناقص.

ಸುಖವನ್ನು ಜುಜು ಜುಂದು ಸುಖವನ್ನು ಸ್ಮಾವುನಃ ಉಂದು.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما كذب

انت يا اغلى حبيب. قلبي انا بالكذب ما بيرحم حدا، بتطلي طلي بتفلي فلي، عرفتك وحكي

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: لكن
1: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
5: صباح الفل والياسمين عمو،
6: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تحكي شوي وتقرب.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة، برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
3: البستان سفرتكم دائمة.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونتاج.

0: كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مرحبا، معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها قليل. الطبيب حكى لكم إنه أرقام السكر عندكم على الحفي أو إنكم بمرحلة ما قبل السكري، ما تتعاملوا مع هاي المعلومة بس كتحذير. هاي المرحلة بتعني إنه السكر أعلى من الطبيعي بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصة ذهبية أجسامكم بتعطيكم إياها لتغيير المسار قبل ما يصير متأخر. الخبر المنيح إنه هاي الحالة قابلة للعكس. الحل مش بالحرمان بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية، وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة، والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعا ما ننسى أنه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هن أقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن أجسامكم.
4: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس.

0: شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
5: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة.

0: على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أن الجيش الأمريكي شن غارات على مواقع إيرانية الليلة الماضية قرب مضيق هرمز. وفق البيان الأمريكي، فإن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ردا على الهجوم الذي شنه الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. بدوره، قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات الجوية على إيران. وفي رسالة للقيادة الإيرانية، قال فانس إنه إذا كان لدى الإيرانيين خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهمات مع الولايات المتحدة، فيمكنهم التواصل للاستفهام عوضا عن شن الهجمات. أعلنت إسرائيل ولبنان بالأمس التوصل إلى اتفاق إطار بين الحكومتين بعد جولة من المفاوضات في واشنطن. وصرحت الإدارة الأمريكية أن الاتفاق يرسم مسارا واقعيا للخروج من دوامة الصراع التي استمرت لعقود، مشيرة إلى أن الحروب المتكررة بين لبنان وإسرائيل كانت نتيجة نشاط جماعات مسلحة مدعومة من إيران وفي مقدمتها حزب الله. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا للتنفيذ، لكنه يحدد منطقتين تجريبيتين لانسحاب الجيش الإسرائيلي منهما في جنوب لبنان على أن يحل الجيش اللبناني مكانه. في المقابل، يتضمن اتفاق الإطار اعترافا متبادلا بسيادة لبنان وإسرائيل على أراضي

0: كل دولة منهما، الأمر الذي يعتبر خطوة تاريخية في إطار العلاقات بين الدولتين. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان يعد ضربة قوية لإيران وحزب الله. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق العازلة في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله بالكامل. وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه مع إسرائيل بأنه أول الطريق لاستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. وقال عون إن الحكومة اللبنانية أقسمت على تجسيد السيادة الكاملة وستواصل العمل حتى إنجازها، موجها الشكر للإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب على جهود استضافة ورعاية المفاوضات. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة طيلة اليوم. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
3: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
4: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفشها دفشي.
6: الله يصبحكم بالخير من قرية نيل.
7: صباح الخير
8: من أعالي الجليل، من قرية نحل.

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
7: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: كتار بيعتقدوا إنه صحة القلب تحتاج أدوية كتيرة أو اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة أقوى وقاية للقلب متاحة مجاناً. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما مننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة، خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر، وحافظوا على صحتكم النفسية، والأهم وقفوا التدخين فوراً. مش ضرورة تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكو بتحمي قلبكو لسنين قدام.
9: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65، مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوف هجليل وراديو الناس.

0: وش
1: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: الشبان سفرتكم دائمة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
5: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
5: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن

0: هو تحت سن 18.
1: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
0: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: سيتر وان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة، برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد.

0: حقيقي مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل لصيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكم أن الجيش الأمريكي شن غارات على مواقع إيرانية الليلة الماضية قرب مضيق هرمز. وفق البيان، فإن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ردا على الهجوم الذي شنه الحرس الثوري على سفن تجارية في المضيق. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات الجوية على إيران. وفي رسالة للقيادة الإيرانية قال فانس إنه إذا كان لدى الإيرانيين خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهمات مع الولايات المتحدة فيمكنهم التواصل لاستفهام عوضا عن شن الهجمات. إلى ذلك، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزجان أنه لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء الضربات الأمريكية وفق أقواله، مضيفا أن ميناء سيريك يعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض معداته أو منشآته لأي أضرار خلال الساعات الأخيرة. أعلنت إسرائيل ولبنان بالأمس التوصل إلى اتفاق إطار بين الحكومتين بعد جولة من المفاوضات في واشنطن. وصرحت الإدارة الأمريكية أن الاتفاق يرسم مسارا واقعيا للخروج من دوامة الصراع التي استمرت لعقود، مشيرة إلى أن الحروب المتكررة بين لبنان وإسرائيل كانت نتيجة نشاط جماعات مسلحة مدعومة من إيران وفي مقدمتها حزب الله. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا للتنفيذ، لكنه يحدد منطقتين تجريبيتين لانسحاب الجيش الإسرائيلي منهما في جنوب لبنان على أن يحل الجيش اللبناني مكانه. في المقابل، يتضمن اتفاق الإطار اعترافا متبادلا بسيادة لبنان وإسرائيل على أراضي كل دولة منهما، الأمر الذي يعتبر خطوة تاريخية في إطار العلاقات بين الدولتين. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان يعد ضربة قوية لإيران وحزب الله. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تنسى

0: ترحب من المناطق العازلة في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله بالكامل. وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه مع إسرائيل بأنه أول طريق لاستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. وقال عون إن الحكومة اللبنانية أقسمت على تجسيد السيادة الكاملة وستواصل العمل حتى إنجازها، موجها الشكر للإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب على جهود استضافة ورعاية المفاوضات. وفي الرياضة انتهت مباراة منتخب مصر مع نظيره الإيراني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وبهذا حجز المنتخب المصري بطاقة التأهل كوصيف في المجموعة السابعة، فيما حل المنتخب الإيراني ثالثا برصيد 30 نقاط. وفي وقت سابق كان قد ودع المنتخب السعودي البطولة بعد تعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، وبهذا التعادل حجز منتخب الرأس الأخضر بطاقة تاريخية إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهى دور المجموعات ب3 نقاط من 3 تعادلات. إلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة طيلة اليوم. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
2: أحلى صباح.

0: ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
4: البستان سفرتكم دايمة.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: بيلا تشاو وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. كولومبيا ضد البرتغال والجزائر ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: مرحبا، معكم دكتور فيكتور عبدو المختص بطب الأطفال. ابنكم أو بنتكم حركتهن ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام أو دائما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوها للآخر. المعلمة كل وقت بتحكي لكم أنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف أنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بصنع فرق كبير بمستقبل طفلك بكرة.
7: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-65-00065. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: بتكون مفلتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
2: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
9: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
10: إذا بتبعتهش
11: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا فيه بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان.

0: عن أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
8: البستان سفرتكم دايمة.
1: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. نقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤول أمريكي قوله أن الغارات الأمريكية على إيران شنت بست طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع إيرانية. وأضاف أن المواقع المستهدفة شملت صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات على طول الساحل الإيراني. في المقابل نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزغان أنه لم تلحق أي أضرار بميناء سريك جراء الضربات الأمريكية وفق أقواله، مضيفا أن الميناء يعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض معداته أو منشآته لأي أضرار خلال الساعات الأخيرة. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أن الجيش الأمريكي شن غارات على مواقع إيرانية الليلة الماضية قرب مضيق هرمز. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة الضربات الجوية على إيران. وفي رسالة للقيادة الإيرانية قال فانس إنه كان لدى الإيرانيين خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهمات مع الولايات المتحدة، فيمكنهم التواصل للاستفهام عوضا عن شن الهجمات. أعلنت إسرائيل ولبنان بالأمس التوصل إلى اتفاق إطار بين الحكومتين بعد جولة من المفاوضات في واشنطن. وصرحت الإدارة الأمريكية أن الاتفاق يرسم مسارا واقعيا للخروج من دوامة الصراع التي استمرت لعقود، مشيرة إلى أن الحروب المتكررة بين لبنان وإسرائيل كانت نتيجة نشاط جماعات مسلحة مدعومة من إيران وفي مقدمتها حزب الله. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا للتنفيذ، لكنه يحدد منطقتين تجريبيتين لانسحاب الجيش الإسرائيلي منهما في جنوب لبنان على أن يحل الجيش اللبناني مكانه. إلى ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان يعد ضربة قوية لإيران وحزب الله، وأكد أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق العازلة في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله بالكامل. وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه مع إسرائيل بأنه أول الطريق لاستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. وقال عون إن الحكومة اللبنانية أقسمت على تجسيد السيادة الكاملة وستواصل العمل حتى إنجازها، موجها الشكر للإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب على جهود استضافة ورعاية المفاوضات.

0: انتهت مباراة منتخب مصر مع نظيره الإيراني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وبهذا حجز المنتخب المصري بطاقة التأهل كوصيف في المجموعة السابعة، فيما حل المنتخب الإيراني ثالثا برصيد 3 نقاط. وفي وقت سابق كان قد ودع المنتخب السعودي البطولة بعد تعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، وبهذا التعادل حجز منتخب الرأس الأخضر بطاقة تاريخية إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهى دور المجموعات ب3 نقاط من 3 تعادلات. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة طيلة اليوم. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صرنا يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.

دقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي.

0: ممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

بيتر وان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال.

0: السنغال والجزائر ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
1: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
1: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات

0: الدخول إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت إيران أن الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية في منطقة مضيق هرمز تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم الخاص بإنهاء الحرب، مؤكدة أنها ردت باستهداف أهداف أمريكية. وقالت طهران في بيان إن إيران ستدافع بكل قوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذتها القوات الإيرانية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية المهاجمة جاءت في هذا الإطار. نقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤول أمريكي قوله أن الغارات الأمريكية على إيران شنت بست طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع إيرانية، وأضاف أن المواقع المستهدفة شملت صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات على طول الساحل الإيراني. إلى ذلك نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزجان أنه لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء الضربات الأمريكية وفق أقواله. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس إن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة الضربات الجوية على إيران. وفي رسالة للقيادة الإيرانية قال فانس إنه إذا كان لدى الإيرانيين خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهمات مع الولايات المتحدة فيمكنهم التواصل للاستفهام عوضا عن شن الهجمات. نشرت وكالة الأنباء اللبنانية نص وثيقة الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مساء أمس بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، بحيث يتضمن الاتفاق مسارا متبادلا ومتدرجا تعود بموجبه القوات المسلحة اللبنانية إلى بسط سيادتها الفعلية على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع إعادة انتشار تدريجي للجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية. ويشترط الاتفاق تنفيذ هذه الخطوات بنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها وفق آليات تحقق ستساق ضمن ملحق أمني خاص بدعم أمريكي. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا للتنفيذ، لكنه يحدد منطقتين تجريبيتين لانسحاب الجيش الإسرائيلي منهما في جنوب لبنان على أن يحل الجيش اللبناني مكانه. في المقابل يتضمن اتفاق الإطار اعترافا متبادلا بسيادة لبنان وإسرائيل على أراضي كل دولة منهما. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق العازلة في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله بالكامل. وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه مع إسرائيل بأنه أول الطريق لاستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. وقال عون إن الحكومة اللبنانية أقسمت على تجسيد السيادة الكاملة وستواصل العمل حتى إنجازها، موجها الشكر للإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على جهود استضافة ورعاية المفاوضات. انتهت مباراة منتخب مصر صباح اليوم مع نظيره الإيراني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وبهذا حجز المنتخب المصري

0: مصري بطاقة التأهل كوصيفا في المجموعة السابعة، فيما حل المنتخب الإيراني ثالثا برصيد 3 نقاط. وفي وقت سابق كان قد ودع المنتخب السعودي البطولة بعد تعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، وبهذا التعادل حجز منتخب الرأس الأخضر بطاقة تاريخية إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهى دور المجموعات 3 نقاط من 3 تعادلات. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة طيلة اليوم. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 050-55-77-399. بفكر على حلقة اليوم رح تكتبوا لنا تعليقات 050-55-77-399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن مصاريف الصيف الخاصة، وبدنا نحاول نوصلكم شوية أخبار إيجابية من هذا الموسم وشوية تغييرات منيحة كمان شوي بالبرنامج، خليكم معنا. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع. نبدأ مع مشروع تجريبي بايلوت من وزارة المالية لتعويض مصالح اللي تضررت بسبب البروتكشن الخاوة. هاي التجربة نسميها هيك تجربة، اللي فيها وزارة المالية خصصت 30 مليون شيكل تعويض من وزارة المالية بدون أي علاقة لصندوق ضريبة الأملاك اللي بتعوض بحالات حرب مثلاً. هذا التعويض بخبي بين الأسطر اعتراف بفشل الشرطة بالتعامل مع الموضوع. حسب تقرير مراقب الدولي مثلا، ثلاث أرباع ملفات الخاوة في الشرطة بمنطقة النقب تسكرت بدون حل. هل من هذا المشروع رح يجي الحل وكيف السيرورة رح تكون؟ مش واضح، بس الإشي الأكيد إنه الضرر من هاي الظاهرة شوي أكبر من 30 مليون. شركة إيلون ماسك سبيس إكس دخلت البورصة بنفس أسلوب صاحبها بضجة كبيرة. سبيس اللي تم دخولها للبورصة قبل أقل من أسبوعين جندت في البورصة 75 مليار دولار حسب قيمة سوق للشركة، 1.8 تريليون دولار، قيمة سوقية كبيرة جداً. الشركة مظبوط إلها موجودة من 2002 وبتشتغل في مجال الفضاء والإنترنت العالمي وكمان مشاريع كبيرة ضخمة، بس الشركة بالسنة الأخيرة كانت بخطر.

0: خسارة 4.9 مليار دولار، لما السنة اللي قبلها كانت بربح 800 مليون دولار. السهم دخل للبورصة بقيمة 135 دولار قفز ل 211 وعاود نزل بشكل حاد لحوالي 150 دولار للسهم. طبعا في كتير عجقة على الموضوع بين المستثمرين، بس في كمان كتير محذرين انه حجم الشركة مش واقعي وانه هاي الفقاعة ممكن تضر بكل سوق الأسهم قريبا وكلنا رح ندفع ثمنها، فبنستنى ونشوف شو بصير. التأمين الوطني وصل لعجز مالي كبير اللي من المتوقع يكون 10 مليار شيكل بنهاية هاي السنة. الأسباب متنوعة، بس واحد من الأسباب حسب تقرير مراقب الدولة هو ارتفاع مخصصات التمريض السعود. هاي المخصصات ارتفعت من 7 مليار شيكل ب 2018 ل 21 مليار شيكل ب 2025. ضربة 3 خلال 7 سنين. هاي المخصصات اللي بتمول المساعدات اللي بتشوفوها، مساعدات اللي بتشوفوهن داخل البيوت، ومخصصات اللي بتتحول لحساب البنك، اللي حسب التقرير 85% من اللي بيطلع لهن مساعدة في البيت، مساعدة تمريض، بخدوها كأموال نقدية بحسابهن ومش بمساعدة فعلية بالبيت. حسب خبراء اللي بحللوا معطيات التأمين الوطني، الحل بده يجي من المشغلين اللي لازم يدفعوا مخصصات تأمين وطني، يعني على حساب أصحاب المصالح، بنسب أعلى من شو موجود عندهن اليوم، اللي تقدر بأنها أقل ب 30% من شو بندفع بالOECD. حسب التأمين الوطني بيقول الدولة لازم تأخذ مسؤولية على الموضوع، وبدل ما تحط الحق على المحتاجين لمساعدات من التأمين الوطني مفضل إنها هي ترفع جيل الخروج للتقاعد، وهيك منوفر بمخصصات الشيخوخة. شو رأيكم؟ مساعدات التمريض ولا خروج لشيخوخة متأخر أكثر؟ أو دفع يمكن للمصالح أكثر؟ بحلقتنا اليوم في البرنامج بدنا نحكي عن التحديات اللي بترافق بداية الصيف. افتتحنا الصيف طبعا الناس مبسوطة على البحر وهيك، بس إحنا بنظرة هيك اقتصادية منشوف التحديات المالية من كل النواحي العائلية، من مخيمات ومصاريف صيفية لمنحة العمل والمساعدة في التحضير للمدرسة. عشان نحكي عن كل المواضيع المنوعة هاي، مع في الاستوديو مدققة الحسابات فيروز بكرية ياسين. أهلا وسهلا فيروز.
1: هلا نردين عزيزتي، وهلا بكل المستمعين.
0: شكرا لحضورك معنا فيروز. فيروز، بداية نبدأ انه العائلة العربية كيف بنفع تتعامل مع غلاء المعيشة دون التنازل عن الأساسيات؟ يعني شو حسب رأيك اني أسرع 3 خطوات عشان نقلص المصاريف الثابتة؟
1: طبعا واضح انه احنا بنحكي عن إدارة ميزانية البيت وكيف احنا نقسم المعاش ونتحكم بالمصاري تبعتنا، بس هاي أساسيات اللي مش الكل طبعا بيطبقها. بس تعال نقول لما عندنا مصروفات ثابتة، اول نقطة انا دايما بقولها امر على كل المصروفات وافحصوها. احيانا بيكون في مصروفات اللي هي مزدوجة، احيانا بيكون في اشياء اللي هي فيش حاجة لإلها، ملان الناس اللي ممكن مأمنين تلفون اللي هو قاعد بالجرور، فهاي تكون مصروفات اللي هي يعني هي ثابتة بس مش واضحة إذا فعلا
0: ما فيش لها حاجة
1: بالضبط. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا استهلاك حكيم، وإحنا بنقدر نشوف إنه بكل مصروف اليوم بحياتنا في نصائح وزي ما بقولوا هيك طرق كيف إنه أنا ممكن يكون استهلاكي حكيم، وهذا بيساعدني إنه أنا أقلص هاي المصروفات. أبسط ما يكون إذا عندي 3-4 شغلات بالبلد أعملها، فبطلع مرة واحدة بعملهن بدل ما أروح 4-5 مرات، فهذا بأثر طبعا بالبنزين، صيانة السيارة. يعني كل مصروف بحياتنا إحنا بنقدر نجيب هذا الجانب عشان نعمل تقليص. وأخرى نقطة اللي دايما بقولها البدائل. هاي أخرى إشي، يعني تعالوا كل مصروف نحاول نشوف إذا في بديل لإله. يعني جبت مثال على البنزين، فممكن إنه في مشاوير عملها مشي على الأقدام زي ما بقوله.
0: لا يا فيروز،
1: فهو نوع من الرياضة وعلى الجانب الصحي وبيفيدني، وطبعا بتنفس هواء تعنقول مش بالصيام.
0: أنا وظيفتي أكون هنا الصوت العاطل تبع المستمع اللي يقول لك أنت مرة تمشيتي في بلداتنا العربية مش بالضبط هواء نظيف بكل محل.
1: مش هواء نظيف، بس مشيت وكان منحة صحية فديت صحتي تمام، وقلصت المصروف تبع البنزين.

0: بحياتنا اللي هي بتساعدنا على المدى البعيد طبعا.
1: بس احنا تنتين بنعترف انا وياك انه الدولة هون هي اغلى من كتير دول يعني. هذا اشي بكل مقارنة بيعملوها من مراقب الدولة لأي شركة اي شبكة تاني كمان بتفحصها منتجات اساسية موجودة في بلاد مختلفة عنا بتكون اغلى.
0: صح 100%
1: يعني احنا عارفين هذا الاشي مش عم نقول انه مش مزبوط. مزبوط
0: في غلاء سيطرة عليه يعني. صح. احنا ما عندنا سيطرة على هذا المحل. احنا عندنا سيطرة على اللي يعني الخطوات اللي تحت ايدنا يعني. كل موضوع الإدارة المالية وكيف نصرف المصاري وعايش منطلعها هاد تحت سيطرتي. يعني زي ما بيقولوا في عوامل داخلية وعوامل خارجية.
1: صحيح.
0: فغلاء المعيشة هو عامل خارجي انا ما بقدر اتحكم فيه. انا بقدر اتحكم بالاشياء اللي عندي. هو كجزء أشتري. هو طبعا مش كل الحل بس هو جزء من الحل.
1: طبعا 100%. فيروز لما بنحكي احنا عن ارتفاع في اسعار شبكات المواد الغذائية يعني كلها عم نحكي بالمنتجات بشكل عام، الخضروات والفواكه على فكرة عم بيقولوا عم تنزل بعض الخضروات إسا، كيف منغير عادات التسوق عنا؟ يعني هل إحنا لازم نتسوق بشكل مختلف؟ هل بدائل محلية عن جد ممكن توفر علينا في الميزانية؟ شو رأيك؟
0: أخرى مرة برضو هون بعادات التسوق يعني نصائح ملاني ملاني. روح مع قائمة، تروح شو أنت جوعان، سلسلة نصائح اللي هي طويلة. أنا من ناحيتي بقول كل حدا يختار شو ملائم لإله. بس واحدة من الشغلات اللي هي مهمة إنه عن جد يكون في تخطيط، يعني ما نطلع بشكل عشوائي. القرارات المالية اللي بتيجي بشكل عشوائي مش مدروسة هي، بالتالي في لها أخطاء يعني. فأنا لما يعني حتى بهذا المصروف يكون في عندي تخطيط. تخطيط بمعنى غير النصائح اللي إحنا وهيك بنعرفها كثير، إنه مثلا في أشياء نشتريها بالموسم مش بالموسم. أوكي. هاي واحد من الشغلات اللي بنشوفها اليوم. ما منتجات اللي هي محلية أو مش منتجات محلية، نعمل مقارنة أسعار. في بعض المنتجات اللي هي محلية بتكون أقل أرخص فإحنا بنقدر نستخدمها، ومنتجات اللي هي من برية البلاد ممكن تكون أرخص. فأخر مرة بدنا نعمل مقارنة، بس المعظم بيعملش هاي المقارنات. على قضية الخضرة والفاكهة طبعا في سبب ليش اليوم كمية المحصول هي كبيرة، تصدير لبرا هو أقل، ما فيش طلب. فبالتالي كل إشي هو عرض وطلب، فلما فيش طلب
1: فكمية إبداعة كبيرة موجودة في
0: ضاع كبير، هذا أدى لأنه السعر يكون أقل.
1: صحيح.
0: وهذا منشوفه بكثير طبعا منتجات مش بس بالخضرة والفواكه. بنفس الطريقة حتى كل منتوج إحنا بنستهلكه في بيتنا ممكن تكون عدة شركات اللي مصنعته، فحتى هاي الشركات في اختلاف بالأسعار. وبشكل عام كل اللي تعال نقول كل الفروع للبقالات أو المحلات الكبيرة في عندهم تخطيط حتى كيف يرتبوا الألوان، تدريج أنا عارفة أنه على مستوى العين تبعنا.
1: صح.
0: كل إشي غالي هو على مستوى العين تبعنا. كل شيء بدنا إياه هو بآخر المحل. فيش ساعة، فيش فيش شباك، كلها عشان يعني بالتالي إني مصالح اللي بدنا نبيعه. فمسؤوليتنا إحنا كمستهلكين إنه هاي المقارنات أعمله، هذا الفحص أعمله، هذا التخطيط أعمله، أطلع مع قائمة أشوف شو أنا بحاجة لإله. بين إنه مثلا هاي أخرى إشي اللي هيك تعال نقول بالبلاد العربية بعده موجود، كل قضية السوق، إنه الأسواق اللي هي أكثر شعبية ولا أروح على محلات اللي هي تعال نقول الفروع الكبيرة. فأخر مرة يعني كل حدا بده يختار شو الملائم لإله عشان يعمل تغيير بعادات التسوق
1: تبعته،
0: عادات الاستهلاك. لأنه عادات إذا إحنا بنستهلك أو بنطلع نتسوق بطريقة اللي هي عشوائية واضح إنه في ضرر مالي وفي عدم إدارة مالية.
1: فيروز أنا بفكر العائلات العربية كتير مرات بتستصعب كل الحديث أصلا عن إدارة ميزانية بإشي خاصه بالأكل، بكون هذا المهرب النفسي. إسا أنا عم بحكي يعني إنه الأكل إشي أساسي ممنوع أنا أخفف فيه، إنه هاي احتياجات أساسية للعائلة، وإذا أنا بختصر أو بقتصر من العائلة أو بقلص بمشتريات العائلة بالغذاء أنا كأني عم بقصر بواجبي. يعني هاي نقطة كتير كتير كتير حساسة عندهن، يعني من أصعب الأشياء. يمكن أهوان اللي هن يخففوا في أمور تانية، لما بتيجي بتقربي على الغذاء على الأكل حساسة جدا.
0: الأكل الأخرى مش بس يعني على مستوى البيت والعيلة. إحنا وكأنك بعاداتنا الأكل بجمعنا. يعني هو على مستوى بالعراس تبعتنا، بالحفلات تبعتنا، بالمناسبات تبعتنا، العيلة أجت كيف بديش أغديهن. لا واضح إنه هذا
1: هذا جانب اللي هو جدا مهم وحساس
0: 100%. أقرأ مرة بالآخر هو طريقة التفكير. أو إني أنا بخصص له إذا هذا محل مهم لإلي، فأنا بخصص له أصلاً مسبقاً بالميزانية تبعتي. واضح إنه عملياً في مصاريف ثانية اللي أنا لازم أنزل منها.

0: بالآخر لازم نتوازن. ممنوع نصرف أكثر من المعاش تبعنا. فإذا هذا بالاهتمامات وبالأولويات تبعتي، وكلمة أولويات هو كلمة جدا مهمة ومفتاح تعن أول، فهذا بالأولويات ده خصصي لها، معناها باقي الأشياء لازم أنزل منها شوي عشان أتوازن. وهون حتى هون حتى هون أحيانا ممكن نلعب بالأشياء. يعني إذا أنا بدي أعزم حدا، فبدل ما أعزمه على مطعم ممكن أعمل ببيتي. ممكن أنا ما بعرف، يعني آخر مرة ملان حلول. ممكن إذا إحنا نجتمع، فبدل ما يكون مني كله أنا يعني على حسابي أنا، فممكن أتفق مع العيلة كل واحد يعمل إشي. فهذا أخر حل يعني، بس إحنا عادة هاي الحلول نستصعبها لأنه بيحطنا بمحل إنه يعني وكأنه اجتماعيا مش
1: محرج ومش متعودين عليه
0: بالضبط. كأني وكأني بخيل، كأنه أنا نحرم. فهي مصطلحات اللي قاعدة براسنا اللي هي بتسبب لنا المعتقدات الخاطئة. فأنا بقول نشتغلوا على المعتقدات اللي براسكو عشان نعرف نعمل تغيير
1: الجانب النفسي. وإذا أريح لكم تزيدوا المدخول بدل ما تقلصوا المصروف كمان تمام. زيدوا المدخول، يمكن غاد التركيز الإيجابي يعني كأنه على إشي متعلق فيه، أزيد المدخول كمان 2000 شيكل وأحل الموضوع، يمكن يكون هذا اللي هو
0: كل ما
1: بدي
0: أوسع حياتي فأنا لازم أزيد الدخل.
1: أزيد الدخل. أعزائي عندنا فاصل قصير لإعلانات فيروز، وبدنا نكمل نحكي عن التغييرات بالعمولات، الاقتراح تبع بنك إسرائيل بالعمولات، وعن المنح، منحة العمل وشو تأثيرها ومين بيقدر يقدم لها. بس فاصل إعلانات قصير، خليكوا قراب.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: بس أمكور أمكور أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
3: أمكور أمكور أمكور.
5: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
8: إذا بتبعتش.
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
12: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.

أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم عم نحكي عن فصل الصيف اللي جاي علينا، هل بكل المصروفات والتأثيرات اللي موجودة، يمكن المونديال كمان بزيد الأعداد والأكل والضيافة خاصها، مع أنه الساعات تبعته غريبة فمش بالضبط عن جد الناس عم تسهر قباله، بس إذا كان فيه فيروز حكينا واحدة مع هيك دخول الصيف، واحدة من أغلى المصاريف في العائلة هو حساب الكهرباء، وحساب الكهرباء مزبوط صرنا نلاقي بدائل اللي هي خاصة موجودة في البيت، وفي عنا البدائل تبعت الطاقة الشمسية اللي بعدها مش شائعة كتير بالمجتمع العربي، بس في أخطاء يومية في تصرفات العائلة اللي بتخلي حساب الكهرباء يزيد اللي الناس بتنتبه لهاش.

0: يعني زي مصروف أي مصروف، قلنا كل مصروف ببيتنا إحنا بنقدر نجي نشوف كيف طريقة الاستهلاك الحكيم عشان نقدر نقلص ملان أخطاء. الصيف وبسبب طبعا بالسنوات الأخيرة كل قضية قديش درجة الحرارة عالية، صح. الناس بتفتح المكيف وبتنسى،
1: مزبوط.
0: ملان الناس بتطلع من البيت وبتنسى.
1: عندي بالبيت كانوا نسينه مبارح.
0: بالضبط. مثلا درجة الحرارة كيف بها 16 و17 و18، فهي الطبيعي المعدل تبعه بين 24 ل 26 صيف شتاء. كل درجة حرارة أقل أكثر ففي استهلاك تقريبا 5% إذا مش غلطانة زيادة بالكهرباء. طبعا هو مش صحي. أخرى مرة دايما أنا بربط عشان نشتغل على راسنا صح ونقدر نغير المعتقدات، إن كل موضوع تخطش بس من الجانب المالي، تأخذه من الجانب الصحي، من الجانب البيئي. ملان مفاهيم اللي لكل موضوع الإدارة المالية الصحيحة والاستهلاك الحكيم في إله الأبعاد اللي أبعد بكثير، مش بس الأمور المالية. فهيك بنقدر نغير المعتقدات. فهي أخرى واحدة من الأشياء، إنه يعني لما بكون درجة حرارة مش ملائمة لجسمي فهي مش صحيا بتناسبنيش وبتعمل لي ضرر. كل موضوع مثلا الناس بتيجي، أنا عارفة متعودين بال الشتاء عشان بسبب بدل الشتاء يستعملوا النشافي، فبيضلوا يستعملوها بالصيف، مع انه صحيا اخرى مره الملابس تبعتنا لازم تتعرض على الشمس ولا الهواء، فلانه اهون يعني. انا عارفه الصبح دي يعملوا قهوه،
1: انا مش عارفه كيف بتصغرش معهم بالنشافي الاواعي، انا بعد نهايه مش قادره اكتشف
0: في ضرر طبعا. بيحتاجوا كوبايه مي فبيملوا لكم كوبايه. فاخر مره يعني على مستوى يعني لازم الواحد يفحص كل الادوات الكهرباء تبعتنا ويشوفها. وفي تقارير يعني، وفي على موقع شركة الكهرباء كثير مرات على كل أداة كيف نستعملها وبأني طريقة، حتى الغسالة وانت أني ساعات أي درجة حرارة ملان. هيك تعال نقول تفاصيل البيوت، كثير بيوت اللي بيضوها كلياتها وحوالي البيت تمام، هن قاعدين بغرفة. فخرة مرة انه بيوتنا احنا اليوم، صحيح. بيوتنا هي كبير يعني مش بيوت صغيرة،
1: صحيح.
0: فخرة مرة هذا استهلاك كهرباء حوالى البيت. اليوم في حلول زي ما قلتي، في سولاري، في قضية انه انا لما بمرق بطول الكهرباء لما بمرقش، في حلول نوعا ما اللي هي ممكن تكون موجودة. السخان قديش كل قضية اللي على الحيط يعني انه بفحصوش بحطوا الهواء بضل عمر كلياته، بس لا، هو بده صيانة من مرة للثانية، كل سنة كل سنة ونص بده فحص مواسرج كهرباء ربجي، يفحصوا كل اللي
1: تنظيف.
0: فوق تنظيف ترتيب اللي هو بيساعد انه اسرع يسخن، ما يأخذ طاقة كثير للتصين. فيعني هاي تفاصيل بس اخرى مرة بدنا نشوف شو طريقة
1: يعني جمع كل التفاصيل اللي عم نقوله احنا، انه الواحد يكون واعي لإلها يعني. ممكن من كل الاشياء اللي هو عم بسمعها يطبق اشي واحد او اثنين، بس هدول كمان ممكن يعملوا فرق. فيروز، من الناس اللي بتيجي عندي على لقاءات شخصية، واحدة من الاشياء اللي انا بشوفها يعني الناس بتحط عليها مبالغ كتير كبيرة هي التأمينات المضاعفة. يعني بيكون في عندين تأمين صحي وتأمين لصندوق المرضى، التأمين المكمل عم بحكي، وتأمين حياة مثلا لما بيكون بطل في حاجة لإله، أو هني مش يعني مش عن جد في حدا معتمد عليه ماديا. وتأمينات صحية مضاعفة موجودة بعدة شركات لأن مش رحين يقبضوا دبل يعني عليها. شو شغلات اللي الناس بتنتبه لهاش أو فجوات هيك في الميزانية اللي بتقولي غاد في كتير مصاري بتضيع والناس مش شايفيتها؟
0: أول إشي تأمين الحياة مش بس إنه بحاجة أو مش بحاجة، أحياناً بيكونوا عاملين بأكثر من شركة. يعني أنا بشوف أشياء عامل تأمين حياة بالشركة الأولى والثانية والثالثة، طب ليه؟ ما هو نفس حياتك يعني، إنه إيش يعني واضح. اللي الحل طبعا هو انه احنا نعمل جرد كامل لكل المصروفات تبعتنا اللي كان على كرتيس على الفيزا، على كرت الفيزا تبعنا او ان كانت بالبنك تبعنا. وكل واحد من هاي المصروفات نفحص وناخذ تعال نقول استشارات اذا احنا ما عنا، يعني بالذات لما بنحكي على كل قضية
1: على التأمينات تبعا،
0: تأمينات هذا محل اللي احنا ما نقرر لحالنا، ناخذ استشارة مهنية. اللي بيجي بقولنا هذا ايش بغطي، هذا شو بيعطينا، هذا شو هذا بقدر ألغيه، هذا بقدرش ألغيه، هذا بقدر أنزله، هذا بقدر أعمل له دمج مرات يعني، وساعتها بخفف المصاريف. فبالتالي هو بيرجع أخرى مرة لقضية المراقبة وقديش أنا عندي استعداد إن أخذ مسؤولية على حياتي المالية وأعمل تخطيط كامل. وإحنا بحياتنا ملان مش بس هذا المحل يعني، في ملان تعال نقول المصاريف اللي هي مستنزفة تعنحكي أو إنها منطلع بلا وعي. مثلا أخرى هيك مثال, يعني أنا بنحكي على التلفونات, أنا ابني بريت البلاد, فمن ناحيتي أنا مجرد هو طلع بريت البلاد أنا وقفت التلفون. ليه لازم هو معه خط اللي هو بالبلد اللي موجود فيها, فليش لازم أنا أضلني أدفع عليه هنا؟ فملان هيك يعني لقينها أشياء أخرى, بالذات لما أشياء صغيرة, فإنه يعني طيب شو يعني 18 وشو يعني 50 شيكل, بس هي متراكمة بالآخر. ملان ناس على فكرة كرت الفيزا تبعني موقفينه تمام أو حاطينه بالجرور, وهن بعدين بيدفعوا عليه عمولي, فبالتالي برضو هاي مصروفات. فهاي مصروفات اللي بنسميها تعال نقول لك زي ما بقولوا لك منسابة بدون ما احنا 100% يعني مننتبه لهاش بالمرة,
1: صغيرة ومنتجاهلها بالضبط, مش فضيلها
0: بالضبط مش فضيلها مننتبه لهاش. واحد من الشغلات اخرى انه في كثير ناس بتتبعش اصلا يعني حساب الفيزا لما بيجي, ما في عنا بيجي تفصيل وتقرير للدفعات.
1: انا بقول لك شو بيصير, بشوف المبلغ بتصدمه منه بصفرنه بقول شو في عندي اعمل هون, فيش عندي كتير شو
0: يعني. يعني كانت واحد من الحالات اللي كان كثير غريبة 1300, الشهر اللي بعده 1700, الشهر اللي بعده 1600. فأنا بسأله إنه يعني هاي دفعت شو, مش واضح لإلي يعني إنه دفع على مين هاي, مين هاد؟ فقولي مش عارف, أنا كل شهر بستغرب من بس بفتش أدقق. فبحساب يعني بفحص بسيط فتنا على جوجل, بيّن إنه كاين مرة شارع على تلفون وحاطط كرت التفاصيل الفيزا, بنته الصغيرة بتيجي تلعب على ألعاب كل الوقت بتشتري ألعاب, وقريب الخمس تلاف شكل هو مش منتبه بالمرة, أو ما مش هو شايف الأرقام بس مش عارف شو هذا ومش واصل لأنه يفحصها. بس هاي أخرى مرة مصاري بالآخر,
1: شايف قديش مشغولين إحنا, مشغولين كتير فيروز, ومش عم بكون نستصعب يعني نركز بالموضوع. وأنا بدي أقول لهم, أنا بدي أحكي نصيحة واحدة بس, مش ضروري كل يوم نشغل في الموضوع, مرة طبعا. بالسنة بالسنتين افحص يا زلمة, افتحهن افتحيهن, شوف الفيزا عندك, حسابك بالبنك, امر عليهن واحدة واحدة, مرة بالسنة افحصيها, على الأغلب رح تقدر توقف كتير أشياء ومش رح تشوفيها بعد كمان مرة
0: 100%.
1: واحدة من النقاط اللي عصبنت كتير ناس فيروز بآخر السنتين هو كل موضوع أيام النقاهة, وين ما كنت أروح أخدوا مننا 400 شيكل, أخدوا مننا 400 شيكل, مع أنه تجميد نقاط الضريبة, مع أنه تجميد طبقات الضريبة, أوكي يعني كمان وين الطبقات ضريبة الدخل وكمان النقاط نفسها وكمان مخصصات الأطفال, في كتير أشياء اللي هي تجمدت اللي المعنى تبعها المادي هو بالألاف سنويا للعائلة. بس موضوع أيام النقاها كان يزعج دميها في رقاها, يميها في رقاها, لأنه كانوا يستنوها الناس, بتستناها بتستنى وانت بيجي معاه شهر 7-8 وبتقول أخذوا لي منهن واحد,
0: ولأنه شافوه بقسيمة المعاش بشكل مباشر كانت واضحة يعني.
1: بالضبط غاد بتشوفي أنت أنه في إشي يوم هيك راح منك. شو صار مع اليوم, مع يوم أيام النقاهة هاي السنة؟ كل شيء مكمل, كل شيء تمام, ما أخذوش هاي السنة؟
0: هاي السنة بالقرارات أنه لا, هن أخذوا بال24 بال25 26 ما كان في قرار أنه يأخذوا. والتغيير الثاني أنه علوا الدفعة
1: القيمة تبعته,
0: القيمة تبعت يوم النقاهة. بالأساس يوم النقاهة هو كلياته كان بيكون عادة بشهر 7, من محل أنه يعني كل الموظفين عمال بيطلعوا عطلة, فكانوا استجمام نقاهة بهذا المحل يعني, فكانوا يعطوه نياته كأنه بهذا الشهر عشان يقدروا يستعملوا هاي الميزانية ويطلعوا فيها. التغيير اللي صار انه بال26 في طبعا عندنا القيمة اللي هي او الدفعة اللي هي تتلائم مع الـ القطاع الخاص ومع القطاع العام. القطاع الخاص رفعوا له 451 شيكل بدل 418, وبالقطاع العام رفعوا له 512 او 511 بدل 471. طبعا احنا بنحكي على قيمه يعني الدفعه لليوم الواحد,
1: يعني زياده 30 او 40 شيكل لليوم, واللي بيطلع له 5 ايام او 10 ايام فهن
0: بالضبط متراكم مع بعض. بس طبعا اخرى مره هاي الأرقام اللي بنحكيها هي زي ما بقولوا البروتو, يعني بقلبها في بعد الضرائب, وبتطلع على حسب الأقدمية يعني اللي بيشتغل سنة يعني صلوا طبعا هي تطلع بعد ما الواحد يكون صلوا سنة كاملة بمحل الشغل.
1: اللي أقل من سنة فيش عنده,
0: اللي أقل من سنة بتطلع لهش, اللي صلوا سنة فهي بتطلع له على الأول سنة 5 أيام, على السنة الثانية صار له 2 بالشغل, على السنة الثانية بيطلع له 6 أيام, صلوا 3 سنين فعلى السنة الثالثة بيطلع له 7 أيام, وهيك بيكون في قائمة معينة اللي بتقول إنه على حسب الأقدمية كم يوم بيقدر يأخذ بالسنة. طبعا أنا الأرقام اللي حكيتها إلها علاقة بإنه وظيفة كاملة, كل واحد حسب نسبة الوظيفة فمضرب حسب نسبة الوظيفة في القائمة.

0: اللي أنا حكيت.
1: طب هي هاي حكينا أول خبر منيح أول إشي إنه هاي السنة فش أيام نقاها رايحة منكو، وكمان ارتفعوا تقريبا 5% 30 شيكل أو 40 شيكل لليوم الواحد بأيام النقاها، فرح
0: بس تعال نقول يعني ما نشوفهاش بقسيمة المعاش، يعني ما حدا 400 يقعد يحسبوا 450 ضرب 10 4500، ما نشوفهاش طبعا 4500 لأنه في منها
1: كلهم بطلع. كلهم بشوفوا ضريبة الدخل نازلة وبنزعجوا من الموضوع
0: بالضبط، في هون عندنا الضريبة، في عندنا التأمين وكل الضرائب اللي هي إجبارية يعني.
1: بس كمان من ناحية تانية على الأقل السنة ما أخدوش وارتفعت بطلت مجمدة القيمة تبعتها. واحد من أمور اللي هي التسهيلات اللي ما يسمى ماس شليلي أو منحة العمل بالعربي، اللي هي ضريبة سلبية، اللي هي ضريبة اللي بترجع مصاري للناس. حكينا كيف بأخذوا مننا بقسيمة الراتب، مرات منحة العمل بترجع لنا مصاري لأي فئات عن أي سنوات، كيف ممكن يقدموا
0: منحة العمل؟ هي صلها كذا سنة، اللي بالأساس أجت من إنه في مصاري بخزينة الضريبة ليلى الناس يعني اللي بيقدروا يعملوا زي ما بيقولوا استرجاع ضريبة، بس ما كان بيعرفوش عن هاي الأمور، وفي مدة معينة يسترجعوها، فقعدت تعال نقول بالخزينة الدولة فقرروا إنه يرجعوها بطريقة إنه يشجعوا الناس اللي عندهم المعاشات واطية إنه يعلوا المعاش. ليش؟ لأنه كل ما ارتفع المعاش فالمبلغ الهبة أو المنحة الشهرية هي بتكبر. كيف بيعطوها؟ في ثلاث شروط عاد بيعملوها، طبعا العمر فوقي 21 سنة ومع أولاد، وفوقي 55 بس بدون أولاد. شو القصد بدون أولاد؟ إنه أولاد لحد 19، يعني المقياس اللي بيخذوه إنه أولاد لحد 19. فإذا حدا فوقي 55 وما عندوش أولاد لحد 19 فبيطلع له هاي المنحة. الشرط الثاني هو الدخل، يعني باخذوا زي ما بيقولوا مفحنا الدخل، انه بتطلعوا على الدخل. الدخل له علاقه بالفئه، يعني عاده شو باخذوا؟ باخذوا مجمل الدخل السنوي بقسموه على عدد اشهر
1: السنه،
0: مش اشهر السنه، على عدد الاشهر اللي اشتغل بالسنه. يعني واحد اشتغل 7 اشهر فما بقسموا على 12، باخذوا على 7. ما هي الفكره انه يشجعوه يطلع الدخل تبعه،
1: انه يشتغل اكثر.
0: فهني باخذوا على كم شهر اشتغل، فبهاي الطريقه بشوفوا قديش معدل الشهري للدخل تبعه، وبتصير الحسابات. فنفرض عائلي اللي هي مع ولدين ثلاثة باخذوا بين 2400 وإشي ل 7000 وإشي، هيك بهذا المعنى. عائلي اللي هن أحادي الولدية فمع ولدين أو ثلاثة، التفاصيل مش 100% سمنحكي كيف ممكن الواحد يحصل على كل المعلومات هاي. فعنده من 1500 وإشي ل 9000 وإشي، يعني هيك بتكون عادة إنه دخلنا ما بين هاي الرقم بالتفحيم هاي. فهن بتطلعوا إنه قديش بيطلع له الهبة. طبعا أزواج بيطلع لهن، مرات ممكن يكون أزواج مع بعض، يعني الزوج وزوجته بيطلع لهن بيقدروا يقدموا، فممكن يصلوا لخمس 16,000 بالسنة. كيف بيقدر الواحد يعمل يشوف هاي الأمور؟ في بجوجل بيقدر، في سيمولاتر منحة العمل أو بالعبري سيمولاتر معناك عفودة اللي هو تابع طبعا
1: لسلطة
0: الضريبة، بيقدر يفوت هناك أنونيم على الآخر بدون رقم هوية بدون إشي، بقدر أحط فيه أسئلة معينة بسألوني إياها، بقدر أحط التفاصيل، تعال نقول بس ببين لي إذا أنا بيطلع لي أو بيطلع لي شو قديش بيطلع لي. تمام. في إشي الأخرى، الشرط الثالث هو العلاقة بأنه إذا واحد عنده أكثر، يعني عنده بيته وعنده أخرى تعال نقول ملك معين، ناخس مكركعين، هذا أخرى شرط اللي عندهن، يعني زي بقولوا ملكية بأكثر من 50% من ملك ثاني، فهن بيطلع لهنش هذا المعناك.
1: حلو. بس إحنا بندعو الكل إنه يفحصوا يفوتوا على السيمولاتور هذا، ممكن بجوجل يوصلوا له عن طريق الآلة الحاسبة بعبوا تفاصيله ويفحصوا
0: أخرى
1: أو عن طريق البريد كمان.
0: أو عن طريق البريد، هاي الطريقة الثانية. بس البريد حاليا احنا بنقدر نقدم على 24 وعلى 25، البريد اذا مش غلطاني بس عن 25 بس. امكانية فحص موجودة عن طريق البريد، بيقدر الواحد باخذ هويته ويروح.
1: بدنا نحكي على كمان مساعدة اللي بتكون بالصيف، بس بعديه فاصل اعلانات قصير، تبعدوش كتير ونرجع لكم.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
7: البستان سفرتكم دايمة.
0: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: بس أمكور
9: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس. أعزائي المستمعات والمستمعين، عم نحاول نخفف عليكم فصل الصيف. معاي بالاستوديو مدققة الحسابات فيروز بكرية ياسين. عم نحكي عن، حكينا عن منحة العمل قبل، حكينا عن أيام النقاهة اللي السنة فيش خصم عليها، وكمان قيمة اليوم زادت. بدنا نكمل بكمان موضوع اللي هي منحة الدراسة اللي بقدمها التأمين الوطني للأمهات أحادية الوالدية اللي عندها أطفال من جيل 6 سنين ل18 قبل الدخول للمدرسة. شو المبلغ المساعد؟ كيف بتم التقديم لإلها هاي؟
1: هي المبلغ لكل ولد 1200-1204 شيكل. بشكل عام هو بشكل تلقائي، يعني لأنه هاي معلومات اللي هي بتكون أصلاً يعني
0: بيكونوا
1: بالموقع
0: عارفين.
1: بالموقع التأمين الوطني وهن عارفينها يعني. فبشكل تلقائي بيدفعوها بشهر 8 اللي هي قريب على افتتاح السنة الدراسية، من الاسم تبع عشان المساعدة. بس في أحياناً إذا أخرى مرة من كثرة المعلومات الموجودة، فدايماً هيك، ولأنه دايماً في تحديث أخرى بهاي التفاصيل، فدايماً بفضل بقول إنه توجهوا أنتوا، أو بنقدر نفوت على الموقع تبع التأمين الوطني، وهذا بند اللي موجود هناك بنقدر نقرأ كل التفاصيل، وفي آلة حاسبة نقدر نحط تفاصيل تبعتنا، تفاصيل الأولاد تبعونا، فبيبين لنا إذا بيطلع لنا ولا لا. الإمكانية الثانية، كل حدا اليوم في عنده ما يسمى الإزار إشي أو المنطقة الشخصية تبعتي اللي إحنا بالتأمين الوطني بقدر أفوت، وهناك في عندي إمكانية نقول محادثة مع موظف، بقدر هناك أطلع أوراق يعني مستندات معينة على عمر الأولاد، كل هاي التفاصيل، فبقدر أنا أفحص إذا بطلع لي ولا لا
0: مدى أحقيتي.
1: بالضبط هيك.
0: نيجي لكمان موضوع اللي هو اقتراح من بنك إسرائيل اللي بده يبدأ يسري قريباً، اللي هو كل موضوع العمولات البنكية. عمولات البنكية هو موضوع كتير بعصبن، كتير مزعج بكل الحسابات. إحنا دايماً بنشوفه عمولات على تحويل وعلى سحب مصاري وعلى إيداع مصاري بقلب الحساب. بكل عملية بنكية أنت بتسويها أنت بتدفعي عمولة. في مسارات اليوم موجودة، في مسارات اليوم 10 شيكل 22 شيكل، كل واحدة فيهن بتضم عدد عمليات معين، ولكن في تغيير اللي رح يبدأ قريباً. شو بالضبط التغيير اللي أعلن عنه بنك إسرائيل؟
1: بالنسبة للعمولات في نقطتين هنا. النقطة الأولى أنه التسميات كثيرة لدرجة ضعنا، يعني حتى اللي بالمجال هن بطلوا يقدروا يعني يستوعبوا كل أنواع العمولات. هاي النقطة الأولى. النقطة اللي ليش أجت كل هذا القرار؟ لأنه بده يكون في نوع من الشفافية، يعني نوع من الوضوح، يعني أنه بالآخر إحنا صح في عنا معاملات بنكين، بس مش واضح لإلنا عايش مندفع وقديش مندفع، وبيجي آخر الشهر تعال نقول

0: هيك صرنا احنا طبعا هذا برضو مش زمان صرنا نتلقى تعنقول رسائل اللي بتقول انه هذا الشهر كان عندك هالقد عمولات على شو كيف ليش ما حدا بقدر يعرف. فأجا هذا القرار كنوع من الشفافية انه بالاخر زبون او المواطن يعرف كيف المعاملات وقديش بيدفع العمولات على كل المعاملات تبعته. فالقرار شو هو؟ انه لحد 100 معاملة بالشهر في يكون اللي هو مسار اللي هو 10 شيكل. وفي طبعا مخذين بعين الاعتبار في فئات اللي هن ما عندنش 100 عندهن تعالوا المعاملة أو ثنتين بالشهر فهن
1: بدفعوا 5 شيكل
0: والناس اللي هن ما عندهنش بالمرة معاملات فهن بدفعوش تمام. هيك القرار تنفيذه رح يكون من شهر 10 السنة طبعا بشكل تدريجي رح يتنفذ لحد شهر 7 السنة الجاي. في بعض المعاملات عم بيحكوا على إنها طبعا رح تكون في إلها
1: وكنا
0: عمولات بالضبط عمولات اللي هي منفصلة يعني منفردة اللي رح يكون عليها دفع. فكل واحد لازم يتبع يعني تعال نقول
1: تعرف شو بعصبن بهذا الموضوع فيروز انه انا لما بفوت على حساب البنك وكمان مرات لما بكون قاعدة مع ناس بفوت على حسابهم البنك ونتطلع مع بعض الانضمام لمسار عمولات مخبى انت بتقعد تدوري عليه وتدوري عليه وتدوري عليه بالموقع اللي فيه بسهولة بيكون كبس لك هون بتاخدي قرض هون بتعملي توفير هون بتساوي الاشياء اللي هي لمصلحة البنك موجودة عندك بسهولة بتدفع تفتح التطبيق بالتليفون اوام عندك اول شغلة بتطلع لك هي مجي على هالفقاء 1 2 3 بيكون مكتوب لك الرقم. اما الانضمام لمسار عمولات مخبى بحبش عليه دوري على الكنز ابحث عن الكنز.
0: كل اشي اللي هن بيعطونا اياه احنا نختاره في صعوبة لأنه أخرى مرة الناس
1: ما بدهنش يخسروا مصاري كمان
0: إحنا من جانب المواطنين أو الزباين تعال نقول للبنك إحنا منتبعش يعني زي كيف كان لما كان كل موضوع توفير لكل ولد بـ 2017 أعطونا أنه إحنا نختار قديش الناس اختارت قديش الناس ما اختارتش فبالتالي هو ثقافي بالآخر كل موضوع الثقافي المالية اللي هو مغيب
1: اللي منيح هون أنه بنك إسرائيل فرض عليهم أن يحطوا
0: قضية المسارات هي بالآخر مسؤوليتي الشخصية قديه بعرف عنه قديه بعرف ألاقيه قديش المعلومات متاحة لإلي قديش أنا بثق أخرى إنه فعلا رح يكون هيك.
1: فكل عوامل كمان قديش بصعبه علينا إنه نشوفه قديش بصعبه علينا
0: معلومات مش مكشوفة بالمرة
1: صح
0: مش مكشوفة وعشان وكثير مرات إسا بدي أروح أتصل للبنك إذا بدي إشي أو بدي أروح على البنك مش فاضي يعني بالآخر بتصير طيب يلا أخرى هون 10 أخرى 15 أخرى 20 فبالتالي تقع بنفس الطريقة إنه المسار الصغيرة مش عمالين هيك نوقف عندها.
1: فيروز ما حكيناش عن المخيمات الصيفية وتكلفتها ورفض بعض المدارس اللي هو بعصب جدا يعني على فكرة فتح مدرسة صيفية اللي هو برنامج بيجي من وزارة المعارف مفروض المدرسة تشترك تقول مين رح يفعل البرنامج مين رح يشتغل فيها وهذا طبعا بشكل ضغط مادي على العائلات. انت عشان تسجل ابنك أو بنتك لمخيم صيفي إذا كان أولاد صغار عم تحكي على آلاف الشواقل وإذا عن شهرين عم نحكي عن عشرات الآلاف ممكن توصل لما عائلة الأم والأب مكملين يشتغلوا بالصيف. أماكن العمل ما بتعطينا عطلة شهرين بعش إذا بعرفوا بوزارة التربية والتعليم بس إحنا منطلعش عطلة شهرين إحنا منكمل شغل ب7 و8 يمكن نطلع أسبوع. كيف ممكن العائلات تتعامل مع هذا الموضوع تبع المخيمات الصيفية والضغوطات المادية فيه؟
0: على بس كنقطة لقضية مش بس الأهل اللي بيظلوا مكملين يشتغلوا يعني حتى الأهل اللي هن بقعدوا تعال نقول مع أولادهم يعني في عندهم أخرى هن عطلي كثير صعب إنه ولد يظل بدون أي إطار شهرين كاملات
1: صح
0: الأهل بدهن يوجدوا أطر اللي هي تتلائم مع احتياجات الأولاد
1: صحيح
0: وكل الأمور هاي. كيف منعمل؟ نرجع أخرى مرة احنا جايات من عالم إدارة الاقتصاد المنزلي إنه لازم أصلا يكون ميزانية من الأساس يعني لازم يكون ترتيب لإلها أخرى مرة إذا ما كانش ترتيب لإلها أنا نحكي على إنه فيش ترتيب
1: صرنا واصلين لشهر 7
0: مرات كثير بقولين أنا قبل الصيف يعني تعالوا 2 3 منزيد ساعات شغل أنا عارفة منعمل ترتيباتنا شوي فبنقدر نوفر للصيف ما عملناهاش خلص الصيف في عنا ضغط مادي تعال نشوف كيف بدنا نحله منزيد ساعات شغل منزيد الدخل تبعنا منحل الثغرة اللي كانت منسكر الثغرة اللي كانت موجودة طبعا في أخرى كل موضوع التخطيط نرجع لأنه كلمة المفتاح هي التخطيط. هذا الصيف ممنوع يكون بشكل عشوائي يعني نمرق الصيف نمرق مع تخطيط كثير مرات بقولين جيبوا الأولاد شاركوهن

0: تعالوا اعملوا رزنامة هذا الأسبوع نعمل كذا الأسبوع اللي بعده تعالوا غطوا كل شهر 7 وشهر 8 إيش الفعاليات اللي نعملها قديش بدها تكلفنا ابعثوا الأولاد كجزء من تربية مالية ابعثوا الأولاد يفحصوا بدين يروحوا سينما قد بكلف بدكم تروحوا كذا قد بكلف خليني فوتوا اليوم كل أولادنا على الإنترنت
1: هن هيك على التليفون
0: 100% فخليني يفحصوا فبصير في عندكم توقعات في بصير عندكم أرقام لما بصير في أرقام من هون ببلش أنا أتحرك هاي الأرقام ملائمة لإلي ولا مش ملائمة لإلي إذا مش ملائمة لإلي حتى نشوف بدائل بدائل ممكن تكون اليوم في كثير محلات ومؤسسات المتناس بلدية مجلس بيعملوا فعاليات اللي هي تكون ممكن تكون مجانية فممكن نشارك فيها ممكن اليوم نعمل فعاليات اللي هي مش بالضرورة ندفع عليها يعني في فرق بين أنا أروح على بركة السباحة وأدفع وبين أن أروح على شط البحر طبعا واضح أنه قضية الأمان يعني هاي أخرى نقطة بس أنا بحكي من ناحية عملية
1: طبعا
0: في اليوم إمكانية أنه أنا لما بعمل يعني بطلب فعالية معينة اللي هي عن طريق مواقع أو عن طريق في إلي قريبة اللي هو أنا عارف معلم فهي في تخفيضات معينة في إمكانية اليوم حتى أهالي بقول لهم اشتركوا مع بعضكم يعني إذا أنا عم بشتغل أنت عم تشتغلي تعال نتفق أنه أنا في يومين أنا بعطل عن الشغل بعمل ترتيب لأولادي وولادك وفي طبعا بالعيلة هاي الأشياء اللي أكثر هيك حول بعض وفي أيام أنه أنتوا يخطوهن على مسؤوليتين فهيك أخرى مرة كل إشي هو وين بالضبط وفي المحل تبع أنه تعالوا يعني أولادنا بنفع أنهن هن يخططوا لحالهن وملان هن الأولاد هن
1: بنفع يزهقوا فيروز
0: بنفع يزهقوا بنفع عن جد لجزء أصلا من أنهن السيرورة حياتهم يعني كان يعني بتذكر على تجربة هيك نقول أقل أنا يعني مع الأقل معي مع أولادي إنه هي إني رتبوا حالهم 20 واحد بالعيلة وفي كانت واحدة من هيك لي شخصية قيادية فقالت لهم على الأسبوع كامل كل واحد بيجيب 100 شكل وأنا بعمل مخيم فعاليات ليوم الفعاليات كانوا يروحوا على المكتب يجيبوا أشياء بسيطة يعني مش بالضرورة آخر مرة أشياء كبيرة يعني ما نفكرش إنه لازم كل الوقت عشان نشغل ابننا لازم ندفع مبالغ كبيرة اليوم في محلات ألعاب رسومات بازل أشياء اللي هي ممكن كل العيلة حتى سينما بقلب البيت مش بالضرورة أنا أروح على سينما برا القصد إنه تعالوا نفكر خارج الصندوق شوي ونشوف الحلول الممكنة
1: فيروز يعني أنا شخصيا بفكر كل الوقت أنت عم تحكي وأنا مركزة معاك وعم بفكر بقول كيف كل اللي عم نحكي بتطلب من الناس شوية إيمان وتفاؤل إنه هن قادرين يغيروا إنه الأمور مش فقدوا السيطرة عليها إنما هن متمكنين إنهم يغيروا الواقع تبعهن أول إشي بجانب المسؤولية زي ما حكينا الأمور اللي أنا مسؤولة عنها وبقدر عليها وكمان عشان أقدر أغير أي إشي لازم أتأكد إنه أنا بمقدوري أزيح أو أوجه الأمور لمحلات اللي هي أفضل أنا هذا اللي أخذته منك اليوم شكرا كتير العزيزة فيروز
0: شكرا ناردين وشكرا للجميع
1: مدققة الحسابات فيروز بكري ياسين شكرا كتير لإلك على حضورك وأعزائي شكرا كتير على متابعتك الدائمة لإلنا بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية والزميل جواد العمري وينك يا جواد على الإخراج والديجيتال وأنا ناردين أرملي كنت معكم في الإعداد والتقديم بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 راديو الناس المحطة المركزية

0: سفرتكم دائمة
1: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟
4: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجانك؟
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟
4: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. انطلق مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي اليوم تحت عنوان تجمعنا قوة، وذلك لانتخاب مرشحي قائمته للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أن أغلق الحزب باب الترشيح للمقاعد الخمسة الأولى في القائمة. ومن المقرر أن يصوت أكثر من 400 مندوب من أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي خلال المؤتمر لاختيار ترتيب المرشحين. قال مسؤول في إدارة الأوقاف الإسلامية في الخليل في الضفة الغربية إن مستوطنين برفقة قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحموا فجر هذا اليوم مسجد الرأس جنوب مدينة الخليل وعلقوا أعلاما داخل المسجد وشغلوا موسيقى عبر مكبرات الصوت. هذا وأضاف المسؤول أنه بعد تنسيق مع جهات في الإدارة المدنية الإسرائيلية غادر المستوطنون المكان وأعيد فتح المسجد أمام المصلين. أعلنت إيران أن الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية في منطقة مضيق هرمز تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، مؤكدة أنها ردت باستهداف أهداف أمريكية. وقال طهران في بيان إن إيران ستدافع بكل قوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذتها القوات الإيرانية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية المهاجمة جاءت في هذا الإطار. نقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤول أمريكي قوله أن الغارات الأمريكية على إيران شنت بست طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع إيرانية، وأضاف أن المواقع المستهدفة شملت صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات على طول الساحل الإيراني. إلى ذلك نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ الشرق هرمزغان أنه لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء الضربات الأمريكية، وأن الميناء يعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض معداته أو منشآته لأي أضرار خلال الساعات الأخيرة. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات الجوية على إيران. وفي رسالة للقيادة الإيرانية قال فانس إنه إذا كان لدى الإيرانيين خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهمات مع الولايات المتحدة فيمكنهم التواصل لاستفهام عوضا عن شن الهجمات. نشرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم نص وثيقة الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مساء أمس بين لبنان وإسرائيل، بحيث يتضمن الاتفاق مسارا متبادلا ومتدرجا تعود بموجبه القوات أو الجيش اللبناني إلى بسط سيادته الفعلية على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع إعادة انتشار تدريجية للجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية. ويشترط الاتفاق تنفيذ هذه الخطوات بنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيقلص عدد قوته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. ذلك فيما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا للتنفيذ، لكنه يحدد منطقتين تجريبيتين لانسحاب الجيش منهما في جنوب لبنان على أن يحل الجيش اللبناني مكانه. وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه مع إسرائيل بأنه أول الطريق لاستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. وقال عون أن الحكومة اللبنانية أقسمت على تجسيد السيادة الكاملة وستواصل العمل حتى إنجازها، موجها الشكر للإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على جهود استضافة ورعاية المفاوضات. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة طيلة هذا اليوم. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مسهل مع الزميل فرات نصر. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: في عندي بنت عمرها 12 سنة عندها مشكلة اللي هي السن بالنومي للجهة العكسية. الحالة هي نوعا ما نادرة. اتوجهت أول إشي على طبيب العائلة، وجهني لدكتور الأسنان، دكتور الأسنان وجهني لزبولون، توجهوني على المستشفى قالوا لي بدها جراحة. اتفاجأت إنه كوبات خلية مش عم بتغطي ولا إشي.
3: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
2: توجهت للسكرتيري من المستشفى نهرية وحددت لي لقاء أول 20 الشهر يوم الثلاثاء إن شاء الله. اللي حوالي سنة أتواصل معه إني أخذ دور ما عرفتش، يعني أنا ما كانش عندي أدنى شك إنه ركوا رح يساعدوني بالبرنامج، بس الصراحة ما توقعتش بهاي السرعة.
3: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. تقريبا دقيقة. العشم. تستخدم كلمة العشم في العامية بمعان متنوعة تشمل الأمل وحسن الظن والتوقعات الإيجابية بين المعارف والأصدقاء، ومنه قولهم العشم فيك أو هيك العشم أو العتب على قد العشم. ومن الأقوال المأثورة عشم إبليس في الجنة الذي يقال لمن يأمل بحدوث أمر مستحيل. ويشير البحث في المعاجم إلى أن أصل كلمة العشم فصيح، ويعني الأمل أو الطمع الإيجابي الذي يكون من باب حسن الظن، ويقال تعشم بربح المناقصة أي أمل بها، كما يقال تنازل عن حق له متعشما أن يعوضه الله عنه بكل خير، وتعشمت خيرا بجاري أي أحسنت الظن به وبتصرفاته.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

جديد من برنامجكم، برنامج مسهلة عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8. معي هنا في البث وفي طاقم برنامج مسهلة، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في التحرير والإنتاج ميسى عساف، وجواد العمري في الإخراج والتصوير. أنتم مع برنامج مسهلة الموسم الثاني، الحلقة 176 ما بعد المئة. وفي هذا العدد سنكون مع قصة شاب من منطقة الشمال، بعد أن قام بلم الشمل مع الذي اختارها، مع زوجته، مع حبيبة قلبه. مين أخذها؟ السلطة الفلسطينية. الأسباب بعد قليل. وأيضا سنتابع عدة مواضيع، من بينها طبعا المواضيع التي طرحت في الأسبوع الأخير، وأيضا ماذا يحصل في المقابر في حيفا، من يقوم بسرقة الورود.

0: دائما فقرة الاتصال مباشر، يمكن الاتصال الآن وحتى نهاية هذه الساعة 046-11-6666 046-11-6666 وأيضا 0544-515-117.
1: صار لي سنتين واكثر بتواصل مع شركه الكهرباء، حاصله كهرباء جديد، وانا دفعت طبعا مجدي معه، وبعدهم لحد هسه مش راضين لي جواب، وكل مره بيقولوا لي ناقص اشي، وبعت اللي بدهم اياه ومش متجاوبين معي.
2: بمكم شو عم اشتغل يتنوا ليلدا لعبور لي كانسه بيتها، هم يشيروا اوتا بمصاب مسكان بخوت، يتخيلوا لحكور اوتا مي زي ما زي، ما تذكره اوتا، وهي ايتو اوه جرماني، هي يقولها لكخذ الكلب، ابن ادم كان يتخيل يرمي مكوت المشترى، المشترى لو اسرع اوتو، لو استكلو.
3: فيش اي سبب مقنع انه يتصرفوا معي هذا التصرف او يردوا علي هذا الرد. بينت المشكله ما بعد سنه 90، كنت بدي اسافر، قدمنا للباسبورت، دافشوا الطلب،
4: معي رخصه، معي كل شيء، قدمي الطلب لتركيب سهمين كهرباء، وافقوا لي، دفعت 14000 شيكل، تاخروا علينا الجماعه، بنتصل فيهم يتصالوا بتسوا، طيب بعده ما حدا اجى لعندي، تقريبا يوميا بطل شركه الكهرباء اتصلوا يعرفوني من الصوت على الموكيد هناك.
5: حي البيار شارع 65، الدخلة والطلعة من البلد بتشكل كثير خطر، سواء على السيارة اللي داخل ولا السيارة اللي بالشارع الرئيسي.
6: في تقريبا 4-5 نمر اللي هني ما فيش عندهم توصيل للصرف الصحي بشكل صح، اللي العاتق هو على عاتق التأكيد، التأكيد له يوعد فيه من 2013 لليوم.
7: كثير شكر لراديو النصر للأخ فرات مصار، بما أنه أنتوا ساعدتوني بحل المشكلة، طبعا شركة الكهرباء تساعد وودونا حدا اللي هو رح يجي بكرة إن شاء الله، نتأمل خير إن شاء الله يكون كل شيء تمام.
5: وبلش الشغل في حاليا ميزانية معينة اللي تخصصت لمدخل البلد.
3: نعم على مدار 30 سنة ما شعرتش ولا لمست أي تحرك، كما قلت اليوم عندي أمل أنه أنا أقدر أطلع بره.
4: الحمد لله رب العالمين، جماعة يوم الثلاثاء غيروا الكابل لكابل قوة أكبر وبنوا خزانة جديدة، كهرباء المقاول اللي بشتغل عندي إن شاء الله رب العالمين يوم الاثنين لازم يبلش يشتغل عندي يكمل.
8: بعد ما توجهت إلى راديو النا في قرار من وزارة الداخلية مع المجلس فنقلوا كل القان على حضانة جديدة.
9: أنا بحييك على هذا البرنامج وشكرا كثير لكم
3: لكل قضية تصلكم، في عندكم انتماء تقدروا تساعدوا وتوصلوا النتيجة المقبولة لكل شرائح المجتمع.
10: مسهلي مع فرات.

0: إذن أهلا بكم من جديد. 0461 11666 وأيضا 0544 515 1117. البداية ستكون مع هذه القصة، هي غريبة نوعا ما ولكن حصلت وتحصل، وعلى ما يبدو أيضا تحصل ولا نسمع عنها، ولكن هذه القصة الآن سنسمع عنها، من مواطن من إحدى بلدات الشمال. تزوج قبل عامين من مواطنة من منطقة السلطة الفلسطينية، وكان هناك لم شمل وكل شيء قانوني وهناك أوراق، ولكن وهنا ولكن ومن ولكن سيشرح لنا هذا المواطن ما الذي حصل. أهلا بك أخي.
1: مرحبا أستاذ فرات.
0: شو اللي صار معكم؟
1: القصة هيك، بلشت أتعرف على البنت تقريبا قبل 3 سنين.
0: نعم.
1: اللي هي كتب كتابها وشخص طوتها هون على البلاد، طوتها بطريقة غير شرعية، والإشي كان أكتر يعني الصراحة استغلال. ناس اللي بتروح يعني بلا مؤاخذة على مناطق الضفة بدور على عائلات فقيرة وبطمعوهن بأي كلام وبفوتوا الناس لهون. وتعذبت معها كتير.
0: هو من الداخل؟
1: هو من الداخل طبعا، فهيك أسهل عليه يروح على الضفة ويأخذ ناس من غاد بطريقة مش منيحة، بدوروا على العائلات اللي تنقول مش مترابطة كتير أو وضعهن كتير صعب.
0: نعم.
1: بعد صار طريقة اللي تعرفت عليها، بلشت أساعدها أدلة، ومع وقت مرق أشهر وبلشت أتعرف عليها للبنت وأتعرف على شخصيتها وحبيتها كتير. لقيتها إنسانة صح، طالعة من بيئة صعبة من مناطق صعبة، بس هي إنسانة جدا جدا منيحة، ممكن تكون أم منيحة، حبيتها للبنت وحبتني.
0: نعم.
1: أنا إنسان منظم حياتي. موضوع لم الشمل في إسرائيل كتير صعب، كتير بطل بوراء، فكل وراءنا كانت منظمة جدا.

0: يبدو انه لما قال طلب يطلقها غيابه قالوا له جيب ورقه انها غايبه اصلا. ف قدم انه هي مش موجوده انعدرت، كيف ترجموها للعربي؟
1: مفقوده.
0: خلص الموضوع، غاد طلقها غاد وطلقها هون ووصلتنا وراء الطلاق. اللي صار انه لسه بعد
1: وصلت وراء الطلاق وانت تجوزتها.
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
0: هو بالدول بيقبلوش يعني لم الشمل إشي صعب، فطلبوا وراء طلاق وخلوا موانع وطلبوا كل وراء ممكن يطلبوها، يعني كانوا يتأكدوا انه هي مش متجوز وانا مش متجوز عشان يقبلوا يعملوا لنا لم الشمل.
1: وجبتوا كل الاوراق الثبوتية من الطرفين، من طرفك ومن طرفها،
0: كل شيء بكل الطرق والطرق صعبة.
1: وبالفعل لم الشمل اللي بعرف من اصعب ما يكون،
0: نعمل لم الشمل كثير صعب.
1: صحيح.
0: كل إشي ممكن يعركسوه بلم الشمل ويطلبوا منك وراء بطلبوه، ومع هذا رغم كل التحديات تجوزنا. رغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات اللي مارستها الدولة ضدنا. أنا بقبلش مرة تكون هون بطريقة غير شرعية، اشتغلنا بطريقة منظمة وصعبة جدا، وبالآخر طلعت لها الوراء المطلوبة. وبالفعل هي موجودة هنا بتصريح، تصريح قائم وفعال، يعني حاليا هي بتصريح مش من تصريح خالص أو شيء. اللي صار حاليا انه حبينا نسافر، طلعنا وراء حتى فيزا كان لازم نطلع بالحاله تاعتها. والبنت عم بتسافر اول مره، عشان تسافر لازم نطلع عن طريق الاردن، انا من معبر من منطقه فيسان وهي من معبر اريحه. مرقت التفتيشات المعبر اريحه، فجاه قبل الطلوع على الباص بيقولوا لها لا انت في عليك شيء، انزل شوي نشوف الموضوع. وهون الكابوس بلش، يعني بلحظة اللي أنا فيها بالأردن صرت عم بستناها استقبلها بالطرف الثاني، كابوس. وقفوها رجال الشرطة. هون دا أقول إنه هي مش إنسان اللي تتوقف، يعني بشخصيتها بكذا بني آدمي، مش بني آدمي اللي تعرف تتعامل كتير معك شغلات إنه بتخاف. وقفوها بالأول، حكولنا شغلة ربع ساعة. بالأول كان معها تليفونها على الأقل عم تعطيني خبر شو عم بصير معها. شوي شوي بدنا إفادة، بعدين صارت الشغلة بدها مباحث. قالت لي في علي خبر إني مفقودة. بقول لها شو مفقودة؟ قولي لي نجاني، أنا إنساني ناضجة، أنا مش قاصرة، أنا هون أنا مش مفقودة. وغيرك خطر ببالي إنه كل اللي صار بلم الشمل السلطة عارفين، جبنا وراء من السلطة، جبنا ورقة حسن سيرة وسلوك، جبنا كل إشي،
1: كل إشي مطلوب موجود
0: جبناه من السلطة، يعني السلطة عارفين وينها. ولما صار لم الشمل نعت خبر للسلطة في التنسيق، الورقة وصلت على طول الكلام، هي متزوجة، هي بالداخل معروف وينها، يعني مفقودة اتصلوا لي، يعني هذا حجم الموضوع. قال أنت مفقودة من 3 سنين، ليش مفقودة؟ هون ده أذكر إنه هي مش بعلاقة طيبة مع أهلها، مش بعلاقة منيحة مع أهلها. تنقول أهلا مش متدخلين فيها، يعني أنت بحياتك حرة،
1: يعني ما ظنش أنه إذا هي مش بعلاقة طيب أنه السلطة تيجي تخذها.
0: لا بخدوها، بخدوها محل وبقولوا لها أنت مش بعلاقة مع أهلك، أنت في خطر عليك، هيك بلشوا يقولوا. طب أنتوا ما خديني على الخطر عشان تقولوا لي في خطر علي، ما أنا كنت بطريقي ويعني طالع مشوار لقيت صفيت موقفة، كيف هيك يعني؟ وين يعني أنا وين كنت وين جبتوني؟ وهنا بلش ياخذوا منها تليفونها. كان بالاول شويه محادثات يقولوا لي اه هي فيش عليها شيء، بس قصه انه شويه وراء. فجاه صارت ساعات غائبه، فيش اي تليفون ولا من اي طرف غير.
1: وانت اخر اتصال كان معها بينك وبين، انتوا يوم الخميس كنتوا بتسافروا؟
0: يوم الخميس كنت على الساعه 11 عم بستناها للساعه، يعني كل كم ساعه يتصل لي حد ممكن من السلطه مش منها، ما يعطونيش عن جد احكي معها. اقول لي يا عم جماعه شو في، هي فيش عليها إشي، بس في شوية بروتسيدورة، يعني شوية
1: إجراءات،
0: إجراءات لازم نعملها. شو الإجراءات؟ إياها غايبة، بطلت غايبة، سجلوا عندكم مش غايبة، إيش اللي بدكم منها؟ لا لازم كمان تحقيق وكمان قصص، ويأخذوا منها التليفون. وصفيت أنا بنفس اليوم أركض من المعبر اللي هو الطرف الثاني من أريحة بالأردن، طلعت على المعبر الشمالي ونطيت بآخر دقيقة قبل ما يسكروا المعبر ونزلت على أريحة، يعني إنه عملت لف عشان أعرف وين مرتي. طب وانا خدتوها يا جماعة؟ لا هي سارقة، لا هي عاملة إشي، لا لا لا ضاربيتي، ولا عاملة إشي. شو هالعذاب هذا؟ זה של

0: نسوي. طبعا القليل ايه طمنوني وينها، اعطوني خبر حقيقي وينها. من هون توجهت للشرطة اسرائيل، مرتي غايبة مخدينها محلل انا مش عارف وين، بشرطة اسرائيل التنسيق. ليش الوحيد اللي كنت اخده من شرطة اسرائيل؟ انت مواطن اسرائيلي ممنوع تفوت هاي المناطق، بليلي مش بليلي بلش وليه، مع انه يعني واحنا منقدرش نتدخل، هي مواطنة فلسطينية بين فلسطينية. وفي واحد رحت على عدة محطات شرطة، في واحد من رجال الشرطة بقول لي كأنها كندية ومسجونة بكندا. قلت له تشبيهك جدا سيء، لو إنها كندية كان أخذت هوية وصارت إسرائيلية، يعني هي معهاش هوية إسرائيلية عشان أنتوا قلبين البحر مياتي، مش لأنه إحنا ناقصنا وراء، مش لأنه في إشي مش تمام. إذا أنا مواطن إسرائيلي طب رجعوا لي مرتي. الطرف الإسرائيلي إذا في رجال شرطة أو رجال تنسيق من إسرائيل عم بيساعدون، عم بيساعدون بشكل شخصي،
1: مش
0: يعني
1: كمواطن توجه اللي عنده،
0: مش كمؤسسي،
1: كمؤسسة بالضبط،
0: مش كمؤسسي. رجال شرطة اللي تفهموا الموضوع وفهموا خطورة الموضوع كمان.
1: يعني في خطأ، زوجتك كمان حامل،
0: حامل أول حمل إلها شهر تاني. هون دا أقول لك وين ترجعوا حكوا معي يوم الجمعة ساعات الظهيرة بعد الساعة 12 بحكوا معي من غاد إنه مرتك مش قابلة توكل بدون ما تحكي معك توكل أو تشرب. مرت من البارح بالأكل، مرت من يوم الخميس الصبح.
1: عشان إيش؟ شو عملت؟ شو غلطت
0: يعني؟ إيش عملت؟ برجع السؤال إيش عملت؟ يتكرر في قرار إنه مفقودة، واللي قرر قدم البلاغ لازم يقيمه. قدم البلاغ يمكن بعرفش مرة دي اليوم بعرف عايش، ليش تقيم؟ طلق، هاي وراء الطلاق. ما عشان تعرف شو يعني إنه بحاول أكون إنسان منظم، يعني قبل ما كل شيء موجود عندها بالتليفون، في ضايف فيه كل وراء إنه مطلق أهو، مطلق غاد، يعني طلاق تم تثبيته بالطرفين، ورقة زواج، ورقة كل شيء موجود، إنها مقيمة في إسرائيل مع معماد بإسرائيل، كل شيء موجود عندها
1: وبتشتغل. كيف دعكت
0: أنا أشتغل وراء مطبوعة بصير أقول لك
1: بتشتغل كمان هون بالبلاد،
0: بتشتغل كل شيء منظم مع بنسي وش تلموت إذا بدك. كل شيء منظم جدا.
1: لا واضح، أنا شفت كل وراق أخي. طلع يعني احنا، انت قبل شوي حكيت معاي، احنا ما كان عندنا كثير وقت، ولكن مع الوقت الضيق اللي كان انا تواصلت مع دكتور احمد طيبي، طلب كل هالوراق، هو بده يشوف شو ممكن من طرفه يعالج ويتابع. رح نتواصل كمان اعتقد ممكن كمان عدالة بيشوفوا يعني بهاي المواضيع، فبتوقع خلال الساعات القريبة لازم يكون في تدخل من جهة معينة من اجل انه على الاقل تحكي معها، وبعدين الإجراءات اللي هي يعني ممكن تكون صعبة بسبب تعنت طرف من دون الآخر، هذا طبعا يعني فوق الإيد تبعتي وتبعتك، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه ممكن ينعمل إشي ورح ينعمل. أنت بعثت كل أوراق، إحنا رح نتابع الموضوع. إذا بدك بعد تكمل تتوجه برسالة لأي شخص مسؤول بسمعنا، لأنه كمان طبعا رح اللقاء هذا يكون بالشبكات الاجتماعية لراديو الناس، فتفضل هاي الفرصة لك كمان.
0: الإشي لازم يكون بالتواصل مع الجانب الفلسطيني، وبالجانب الفلسطيني بالأساس إنه الصراحة بالجانب الإسرائيلي وطريقة تعاملهم مع مواضيع لم الشمل مش متأمل
1: من الجانب الإسرائيلي.
0: يكون بالجانب الفلسطيني منفعش يأخذوا إنسان بريئة مش مضايقتش الدنيا بإشي ولا ضايقت حدا بإشي، يأخذوها يوقفوها كأنها مسكين بابلو إسكوبر، يأخذوا منها تليفونها. إيش عامل الإنساني عشان واحد قبل 3 سنين قال انه هي مش موجوده بقدر انا اتهم اي واحد انه هو غايب وتوقفوه وتحبسوه،
1: وهذا الواحد مطلقها
0: عشان يطلقها عامل الاشي اساسا، يعني انه فيش تواصل، اي نوع تواصل معه.
1: طيب احنا بنتامل يكون في رد من دكتور احمد الطيبي اللي قال ووعد انه راح يتابع الموضوع، ومن جهات اخرى بتوقع انه يكون في رد على الاقل ومتابعه اللي نقدر نزيح حجر من محله. بتمنى لك النجاح ولها السلامه طبعا، وعلى امل انه يكون لم شمل جديد في القريب العاجل لك والها.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا عزيزي.
0: باي باي.
1: قصه ممكن حدا يقول من الخيال اللي بسمع، لكن أعتقد أنها كثير واقعية بتصير بما يتعلق بالذات في لم الشمل وما بعد لم الشمل وكل ما يتعلق بالقضايا الحاصلة، ولكن واضح في قصة حب كبيرة على الأقل هذا يعني الذي يتضح من مما يقوم به هذا المواطن من منطقة الشمال تجاه من اختارها كأن تكون شريكة العمر. طيب نحن نتأمل أنه دكتور أحمد

0: بالفعل كيف وعد انه يعمل شيء ويتحرك على الاقل امام السلطه الفلسطينيه، وايضا اعتقد انه سنتوجه لعداله لهم يعني باع في مثل هذه الملفات وهذه المواضيع، وعلى امل ان يتم حل هذه المشكله وان تعود هذه السيده الى زوجها. فاصل ونواصل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على شعر صحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
7: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
9: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
12: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
11: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
12: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.

إذن أنتم عبر أثير راديو الناس برنامج مسهل 103 فارزة 3 107 فارزة 8 0 5 4 4 5 1 5 1 1 7. قبل الفاصل كنا مع قضية هي قصة حب، هي قضية لم شمل، هي قضية غبن، هي قضية إجراءات غير واضحة، هي قضية تعامل غير واضح مع مواطن من الناصرة تزوج من مواطنة فلسطينية أو من مناطق السلطة الفلسطينية، وحينما قررا السفر إلى الأردن هي من معبر أريحة وهو طبعا معبر بيسان، السلطات الفلسطينية قامت بتوقيفها، ومنذ ذلك الحين أي منذ يومين تقريبا

0: وهي يعني هو ما بيعرف وينها. نذهب الآن إلى موضوع يتعلق بالغوص في الغواصين في مجتمعنا العربي اللي بيعانوا من منع الغواصين من إدخال العتاد يعني عدة الغطس الخاصة بهن وين على ذهب. احنا عالجنا هذا الموضوع وهذا الملف قبل فترة كان عندنا توجه، ولكن الآن مع توجه جديد مما يضطر هؤلاء استئجار معدات قديمة ومستهلكة، مش المعدات اللي متعودين عليها جديدة اللي نجايبينها، وبالتالي بعرضن للخطر. معنا أحد الغواصين، أهلا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أخي، أنت تواجد الآن بذهب؟
1: أنا حاليا موجود في ذهب.
0: نعم، شو المشكلة؟
1: مشكلتنا كالتالي، أول شيء بحكي معك بلال محمد من أم الفحم، مدرب غوص. مشكلتنا أنه السلطات المصرية بتمنعنا أنه نفوت معداتنا على ذهب لسبب أو لآخر، اللي إحنا لحديت الآن يعني حاولنا أنه نفهم شو السبب، ما فيش سبب واضح. مشكلتنا أنه زي ما حكيت منفضل كل واحد يغوص المعدات تاعته، إذا هو الماسك، النظارة، أو الفينز، أو أي شيء، أو أي معدات بالواحد بفضل أنه يغوص فيها، على أساس أنه أنا أحافظ بالأول وبالآخر على الأمن والأمان تاعي، وأطلع من تحت المي عايش بالمعدات اللي هي معي أحسن.
0: المعدات المصرية أحسن. مش مفحوصة؟ بتقدرش تفحصها؟
1: مش أنه المعدات مش مفحوصة، بشكل عام كل النوادي سواء بمصر أو عنا بالبلاد، المعدات اللي بأخذوها النوادي هي بتكون يعني جودتها أقل شوية، يعني بتكون مستهلكة، فأنا بفضل أن أنا أغوص بالمعدات تاعتي اللي هي أقل مستهلكة، وأنا بعرف كنت أنا عملت لها صيانة دورية سنوية أو شهرية أو ما إلى ذلك، وبعرف أحافظ عليها زي ما هو لازم.
0: قديش صار لك بتغطس؟
1: أنا بغوص أستاذ الكريم من 2010. بعلم صار لي تقريبا 3 سنين 4 سنين بعلم غطس. تغلت إنه ممنوع نفوت المعدات، بتخيل من شهر 10 اللي فات منعونا.
0: قبل كنت تفوتوها عادي على سينا؟
1: قبل كنا نفوتها عادي. أضف إلى ذلك إنه عن طريق المطار بيحكي لك تقدر تفوت المعدات عادي في الشرطة.
0: يعني بس اللي بالمعبر البري،
1: المشكلة بالمعبر البري احنا مش فاهمين لحديت إسا شو المشكلة. بقول لك بدك تفوت عدة، في عندك بتروح المطار تفوت العدة عادي، ما حدا بقول لك شيء. أصبح شو الإشكالية بين إنه نفوت العدة عن طريق المعبر أو عن طريق المطار؟ صار الإشي يعني تحس إنه يعني بس أنتم منو تفوتوا معدات، يعني بيجوا ناس أجانب على ذهب بيجيبوا بالمطار عادي معداتهم.
0: وعمليا لمين توجهتوا؟ يعني شو في قانون جديد، اجراءات جديده، شو اللي فهموكوا اياه؟ ليش بيعملوا
1: اللي فهم؟ بنسال الناس الضباط اللي على المعبر، بنسالهم شو السبب. طيب انه احنا بدنا نتوجه لحد انه نحل المشكله هي. ودينا ايميل لوزاره وزاره السياحه والاثار، حاليا نستنى بجواب. قبل اسبوع ودينا مكتوب، نستنى بجواب حاليا تا يصل دورنا. عاد بين عدم أخذ 100 مليون بني آدم تيجي دورنا، إحنا حاليا نستنى، بدنا نشوف كيف نقدر نصل لجهات يعني أعلى، ممكن عن طريقك أو عن طريق أحمد طيب أو عن طريق مش عارف كيف، إنه نحل المشكلة هاي. إنه يعني الإشي فيش فيه خطر، بالعكس إنه نفوت عدة، الخطر إنه إحنا ما فوتش عدتنا، في احتمال إنه يصير في معانا حادث بسبب إنه إحنا غطسنا بمعدات اللي هي نوعا ما مستهلكة.
0: طيب احنا ايضا سنتوجه، انت ذكرت الطيبي يعني وتوجهنا له كمان في ملف سابق، على امل انه يكون كمان رد ايضا في هذا التوجه ويساعد بالتوجه للسلطات المصريه اذا ما في قانون، لانه الشيء انت كيف بتقول من زمان ماشي
1: بالضبط،
0: بس بالفتره يعني الاخيره
1: انه في شيء قانون انه يمنع القانون، بس انه يعني بس يعني من معبر طبعا ممنوع تفوت عدي. هسه مثلا يعني نروح على المعبر عن طريق العقبه نقدر نيجي على طابه ونفوت عدي عادي، بس شو الاشي راح يصير مكلف. مثلا تعالوا افرضوا علينا الرسوم، مثلا انه نقدر نفوت العدة ادفع رسوم مثلا كل واحد مثلا 20 دولار، انا كمدرب غطس بفضل اني ادفع 50 دولار مثلا وافوت عدة
0: بمعبر طابة
1: بمعبر طابة، وانا بعرف انه انا بعدني بامن وامان.

0: في عدة، لأنها إلي شخصية أنا بعرفها، أنا متعود عليها، أنا بعرف أغوص فيها. لازم نفوت يعني أشياء، شو بصير فيك أنت خلال الغطسة من ناحية فيزيائية ومن ناحية فسيولوجية، شو بصير فيك أنت خلال الغطس، لأن هذا موضوع كبير.
1: صحيح.
0: إحنا هنا الخطر عندي إنه أنا أغوص بمعداتي بيكون لي أفضل إلي.
1: طيب احنا سمعنا وهي ثاني مرة بنطرح الموضوع على أمل أن يكون في تحرك على الأقل من قبل السلطات بما يتعلق
0: إن شاء
1: بهذا
0: الله. إن
1: الموضوع.
0: شاء الله على
1: شكرا لك.
0: أيدكم الكريم
1: إن شاء الله.
0: يجينا جواب ونحل المشكلة. أنا بحكي يعني باسم يعني ما يقارب 3000 غواص من الوسط العربي، بس ناهيك عن اللي يعني عن اللي بالوسط اليهودي.
1: طيب سنتابع، نشكرك على التوجه ونتأمل أن ننجح معك
0: إن شاء الله
1: معك وأنه
0: شكرا
1: كملوا
0: جزيلا
1: بهذه الرياضة المهمة جدا لشبابنا. شكرا لك.
0: احنا مكملين إن شاء الله. إن شاء الله شكرا
1: دائما.
0: جزيلا، فرصة
1: شكرا.
0: سعيدة.
1: شكرا عزيزي،
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: لما الفعل بحاجة لدعم هؤلاء وبحاجة أنه نسهلين الأمور، تكون مسهل الأمور. ذكر دكتور أحمد الطيبي أيضا سنتوجه إليه وكل من هو معني من أعضاء الكنيسة العرب أنه يساعد، هذا دوركم يا إس أجل الوقت أنه تعملوا عشان الشباب، عشان الشباب تصوت بالآخر، يعني إذا بدكم يعني صوتوا.

0: ونذهب الآن إلى هذا الموضوع بكل ما يتعلق بسرقة الزهور من المقابر. نعم ذلك يحصل في مدينة حيفا، وحول هذا الموضوع تنضم إلينا مواطنة من هناك. أهلا بك.
1: مرحبا، أنا بدي أحكي، أنا دائما بجيب ورود لغاد للقبور، ودائما بكون في سرقات، وغير هيك أنه المحل غاد يعني شيء مش نظيف، وأنا طلبت وحكيت أني بده يعني أنه يكون في كاميرات وما حدا بحط.
0: وانت عم تحكي انه بسرقوا الباقات الورود عن كل القبور؟
1: عن كل القبور. عن كل القبور.
0: قديش صار الظاهره هي موجوده؟
1: صار حوالي تقريبا 9 اشهر.
0: ولمين توجهتي؟
1: توجهت لواحد غاد من القبور وحكيت معاه، وكل مره بكل يعني احنا حاطين كاميرات وعم نفحص ويعني مش مستفيد اشي منه.
0: توجهت إلى البلدية، إلى الوقف، للمسؤولين؟
1: لا لا لا، بزور أمي وبزور أختي، كل جمعة أنا بكون غاد، وكل ما بجيب ورد وكل ما برجع كمان مرة ما ملاقي مفيش ورد، وبحث وبصر وبصر على الفاضي. هذا ميت، حتى الميت بيسرقوه؟ هذا عيب يعني، هذا يعني صار إشي متأسي على الكلمة هاي، صار يعني هذا إشي كرف.
0: تخطوا كل حدود،
1: لأن يكون في نظافة وما يكون في سرقات. يعني إذا عم بسرقوا ورود بكرة بصير يخبوا حشيش أو بخبوا ذهب، أنا عايزي شو يعني، فيش نظام، فيش نظام الصراحة، فيش نظام شيء بجد.
0: طيب إحنا سنتابع الموضوع ونشوف شو ممكن يكون في حل هذا الموضوع، حرمة القبور كحرمة الميت كحرمة العايش. ونشكرك على التوجه، شكرا لك. أيضا في هذا الموضوع توجهنا إلى بلدية حيفا على أمل أن يكون رد بما يتعلق بسرقة الزهور من القبور. لحد هنا وصلنا، فاصل ونواصل.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
7: وين المونديال؟
8: في ناس العالم.
7: أنا بحكي عن كأس العالم.
8: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
7: أي أيام؟
8: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
9: كونسرت مع الياس مرجي.
10: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم.
11: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
10: أو مقابلة نسيها الزمن.
12: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده، لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لأنها لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
13: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بير حطيتك فيها.
10: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
14: تلات أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
9: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: وفي بذور الخير وفي ظل التحديات التي يواجهها المجتمع، هناك مبادرات وهي كثيرة وكثيفة ويعني منتشرة في كل مكان. نذهب إلى مبادرة تقودها نساء من مجتمعنا العربي في مجال تصميم الأزياء، بعد أن قمنا بافتتاح معرض يضم التصاميم الخاصة بعد التخرج طبعا من معهد مهني في بئر المكسور. شوفوا قديش في يعني أيضا في بئر المكسور في بذور خير وبلدات أخرى منتشرة، فبالتالي بذرة في بلدة تنتشر إلى بقية البلدات العربية. تنضم إلينا آلاء أبو صمرة، أهلا بك.
1: أهلا أهلا، يعطيك العافية.
0: هذه المبادرة لا تقتصر فقط على تصميم الأزياء،
1: هي عنوانها رسالة تصميم الأزياء. بالضبط، هي عنوانها تصميم الأزياء، بس هي رسالة اللي احنا نقدر ننطلق فيها ونتمكن فيها وندعم بعض فيها مع بعض.
0: احكي لنا عن المبادرة، كيف بلشت، شو سويتوا؟ احنا كم نشوف بالفيديو الآن من خلال فيسبوك الناس مجموعة كبيرة من النساء العربيات.
1: الحمد لله الحمد لله، بفضل الله يعني الحضور والإقبال كان يعني فوق كل التوقعات. الإشي هو كالتالي، إحنا موجودين في بئر المكسور بمعهد بنعلم تصميم أزياء وخياطة، والحمد لله على مدى الأفواج اللي طلعناها كنا نطلع بنات اللي هن جدا موهوبات، بس بنواجه مشكلة. طيب بعد ما خلصنا وهالموهوبات وبعرف أعمل، طب وين بدي أروح؟ شو الإشي اللي بقدر أعمله؟ طيب بدي أنطلق بسوق العمل، بدي أفتح المشروع الخاص لي، هذا بكلف كثير مصاري، عدا عن انه بدي انا يكون عندي الشخصيه اللي انا اقدر اتعامل مع الناس، اعرف اسعر، اعرف اسوق. كثير تحديات بتواجهني لما انا بدي افوت بسوق العمل، فقلنا ليه نواجه، كل واحد تواجه هاي التحديات لحالها، ليه ما نواجه نفس التحديات بس نكون مع بعض، نحمل كتف عن بعض. فهذا اللي كان، احنا ما الغينا المخاطر الموجوده، لا، المخاطر بعدها نفسها وفي شيء مضمون، بس على الاقل نواجه هاي المخاطر والتحديات مع بعض.
0: مواجهة التحديات مع بعض تشمل أنه يكون ربما مشروع مستقبلي مشترك؟
1: لا، ليس مستقبلي، حدث بفضل الله، هو مشروع حالي مشترك، مجموعة من 7 نساء من جميع البلدات العربية بفضل الله، من كفر مصر، من أبو سنان، من الرينة، من كفر كنا، من البعنة، من كل البلدات الحمد لله، من كوكب أبو الهيجة كمان، ديش أنسى ولا حدا. هذول الصبايا والنساء بفضل الله وبفضل اجتهادهن والتزامهن، هذا الشيء اللي بميزهن.
0: من كل الأجيال، مهم تتشددي،
1: من كل الأجيال طبعا، من كل الأجيال والطوائف، عنا إسلام، عنا دروس بفضل الله كلهن على رأسنا. من ناحية أجيال كمان، في عنا بنت 19 وبنت 20 وبنت 50، كل الأجيال عنا بفضل الله، كله معطاء، كله بحب، كله جاي على الإشي اللي بحبه. الإشي الحلو إنه إحنا بدأنا بانطلاقة بهاي المشروع، إن اليوم صاحبات جاليري اللي بضم تصاميم هوت كوتور فاخرة من كل قطعة فقط واحدة في العالم، يعني التصميم لا يتكرر، تصميم واحد، شغل يدوي، شغل تعبوا عليه، سهروا عليه، عيطوا كثير تعملوه عشان يطلع بالجمال وبالإتقان. وكيف علمنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا فليتقنه، فهن اشتغلوا بإتقان بتعب من كل القلب، وبفضل الله طلعنا بنتائج. هذا مش جاليري لناس مبتدئين بالمرة، هن صاروا محترفات برغم قصر المدة اللي تعلموا فيها، برغم انه يعني عندك اللي عمرها 19 سنة ملهاش إشي بهذا بأي خبرة بحياتية حتى، فإنها تقدر تطلع وتبدع بهاي التصاميم، أنا فخورة فيهن واحدة واحدة.
0: وإحنا فخورين فيكم، نتأمل يكون في لكم مستقبل أكبر وأوسع وتنتشروا على مجال أوسع، مش فقط على مستوى 6 و7 و8 قرى، إنما كل البلدات العربية من الشمال إلى الجنوب ومن ثم إلى خارج البلاد. نتمنى لكم التوفيق وبالنجاح.
1: الله يسعدك، شكرا كثير، شكر كبير لك.
0: شكرا. أحب دائما في البرنامج أن نسلط الضوء أيضا على الإنجازات المشرفة الفردوية مش فقط الجماعية، وفي هذا الإطار نبارك للمهندس عادي جميل بمناسبة تخرجه من جامعة تل أبيب وحصوله على لقب مهندس في هندسة الكهرباء والحواسيب بامتياز، وأنه العمل اللي كان هو حصل أيضا على امتياز عميد الجامعة والكلية في السنة الأكاديمية الأخيرة، بعد أن كان من بين أفضل 5% من طلبة الجامعة. هو ينضم إلينا هذا الطالب الفذ الناجح عدي جميل وني. أهلا أخ عدي. عدي مبروك اللقب ومبروك حصولك على امتياز العميد، عميد الجامعة.
2: الله يبارك فيك، شكرا كثير لكم.
0: مهم جدا إنه الإنسان مش فقط يتعلم، إنه يعني يبدع ويكون من المتفوقين المتميزين.
2: صحيح أكيد. أول شيء أنا بتشكركم جميعا على تهنئتكم، بتشكر كل حدا سندني ودعمني بهاي الإشي. وصح الإشي كتير مهم، لأنه إنه إحنا مش بس نفوت الموضوع اللي إحنا بنحبه كمان نتميز فيه. طبعا الإشي بيجيش من فراغ، بيجي من جهد كبير ومحاولات كتيرة، لأنه الواحد يعمل بأكتر من شو هو بقدر. بس الحمد لله التوفيق من ربنا ومساند الأهل وكل من كان حوالي الإشي صار.
0: وخديب عمليا الشغل بعد حصول على الامتياز وبالذات في موضوعك، في يعني لقيت شغل ولا بعدك؟
2: أنا
0: في ظل الأوضاع.
2: صحيح أنا حاليا صمت.

0: بما يقارب سنة بشتغل بشركة انفيديا بمجال شغلي بموضوع يعني.
1: وبتشوف أكثر شباب وشابات عرب متواجدوا واختاروا مثل هاي المواضيع خلال تعليمك والآن بعد تخرجك في مجال العمل أيضا؟
0: صراحة بشكل حلو وهتا نقول بالفترة الأخيرة عم بلاحظ إنه شريحة كبيرة من شباب العرب عم بتعرفوا على الموضوع وأكثر عم بتوجهوا للموضوع. بتمنى الإشي يستمر شوي بالشغل. نسبة العرب بعدها قليلة نسبيا، بس إن شاء الله هيك مع كمية الشباب اللي عم نشوفها بالجامعات نشوف نسبة أكبر بالشغل.
1: وشو رسالتك للشباب للي بيسمعونا؟
0: رسالتي للشباب أول إشي هيك يعرفوا إنه في كمان مواضيع موجودة بالجامعات، مواضيع اللي هي بالهندسة زي ما قلت آخر فترة في إقبال أكتر للشباب العرب على الموضوع، واللي إسا مقبلين وبدهن أكتر هيك يعرفوا الموضوع ويفوتوا يعرفوا إنه الموضوع هذا جدا شيق زي ما بيقولوا. طبعا بيحتاج شوي مجهود شوي اكبر خلال التعليم، وهذا هو يعرف انه هذا الموضوع يعني بدون جهد وبدون مثابره صعب شوي التقدم فيه. زي ما بنعرف التكنولوجيا تقريبا دائما احنا لازم نواكب التطورات اللي بتصير فيها، فهن تقريبا راح يكونوا دائما التعليم دائم حتى نقول هاي اكثر.
1: وإحنا بتمنى لك النجاح عدي جميل وني، بالتوفيق عزيزي.
0: شكرا كثير لكم.

بهذا نصل لنهاية هذه الساعة وهذا العدد. طبعا احنا من عشاق مصر طبعا ومنتخب مصر, فبالتالي بنبارك طاقم برنامج مسهلة في التحرير والإنتاج ميسى عساف, محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية, جواد عمر في الإخراج والتصوير, وفي تطبيق ناس موسى بصول. إلى اللقاء.

0: في هذه النافذة نافذة وينر نذهب إلى الزميل فادي مصطفى. أهلا فادي.
1: تحياتي فراتي لك وللمستمعين الكرام.
0: أريد أن أذهب بداية جزائر النمسا.
1: الجزائر النمسا، الجزائر مع 83 تعادل 2-15، النمسا 82. طبعا نحكي على بيت معقد، الفريق الفريقين غير مجبورين على الفوز، يعني شيء غريب. الجزائر في المرتبة الثالثة مع 3 نقاط، النمسا الثانية 3 نقاط، الأرجنتين خارج الصندوق تغرد مع 6 نقاط. يعني لا أرى أنه فريقين يعني بيحاولوا التعمد الخسارة، لأنه من المكان الثاني قد تواجه فريق أصعب والأنظار تتجه، يعني تخيل أنه ممكن تخسر أو تتعادل وتكون في المركز الثالث ترتقي وطبعا تحصل على فريق أسهل في المرحلة القادمة. أعتقد تعادل يكفي الفريقين وهذا ما سيكون في هذه المباراة.
0: يعني تعادل بيكفي الفريقين للتأهل.
1: نعم نعم.
0: وكيف تؤثر النتيجة إن كان تعادل؟

0: على المنتخب الإيراني؟
1: المنتخب الإيراني بحاجة إلى حسابات أيضا هذه المباراة وحسابات في مباريات أخرى. الأمور معقدة بالنسبة للمنتخب الإيراني، والسؤال فعلا يعني هذا الجدال الذي نتوقف حتى الآن عن ظلم المنتخب الإيراني وعدم ظلم المنتخب الإيراني.
0: تسلل ولا مش تسلل فادي؟
1: لا تسلل.
0: محمد علي أبو ليل بيقول تسلل واضحة، يعني
1: التسلل واضح، القانون يقول ينص طبعا، وراح اليوم نكون مع إسهاب في ناس العالم في الساعة الرابعة حول هذا الموضوع، حين يخرج الحارس ويبقى مدافع واحد. صحيح، يعني الأمور واضحة. حتى على فكرة يعني هذا الجدل اللي موجود شفناها السنة في الدوري هنا في البلاد مرتين حصلت، يعني على الأقل مع بوردر السابع حصلت التسلل كان واضحا، ولكن الأعصاب والصراحة ظل مشدودي. وشفنا البطاقة اللي أتركوها المنتخب الإيراني، قالوا يعني ممكن أن تخسر لكن أن تخسر بشرف هو الأهم.
0: الأرجنتين الأردن، أعتقد أن الأرجنتين ممكن يستغلوا الفرصة أكثر، مش للنقاط إنما ميسي يجيب أكثر جوال.
1: الأردن مع 16، انتبه للنسبي 68 تعادل، الأرجنتين 1-11. فعلا بطل العالم أمام الأردن، يعني هذا هو المقياس بعد فوزين وبطل العالم له بطل واحد وهو ليونيل ميسي، وباعتقاد 3 أهداف وفوق راح تكون المباراة. والسؤال كان هل يتم إشراك ميسي من البداية أو في الشوط الثاني، ولكن ميسي يرى هالاند، يرى إمبابي، يرى النجوم الكبار، باعتقاد الذي فوت الفرصة وسيطلب أن يكون التركيبة، لأنه هو عنده ما يقال وهو يحدد الكثير من الأمور. الأردن ستعاني اليوم، يعني متأمل مفاجأة على أقل تعادل، ولكن واضح أن الأرجنتين ستفوز.
0: ظل 10 ثواني البرتغال وكولومبيا.
1: كولومبيا 33-53 تعادل 2 البرتغال. رونالدو عاد على الأقل، قال أمباك أنا هنا عائد، الأمر لا يشبه أوزبكستان، ولكن سجل تفوق للبرتغال في هذه المباراة.
0: فادي مصطفى شكرا جزيلا لك،
1: تحياتي، إلى اللقاء.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
2: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: وفرتكم دايما.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
3: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
3: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
2: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

انطلق مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي اليوم تحت عنوان تجمعنا قوة، وذلك لانتخاب مرشحي قائمته للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أن أغلق الحزب باب الترشيح للمقاعد الخمسة الأولى في القائمة، وذلك في قاعة العوادية بمدينة شفاعمر. ومن المقرر أن يصوت أكثر من 400 مندوب من أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي خلال المؤتمر لاختيار ترتيب المرشحين. قال مسؤول في إدارة الأوقاف الإسلامية في الخليل إن مستوطنين برفقة قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحموا فجر اليوم مسجد الرأس جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، وعلقوا أعلاما داخل المسجد وشغلوا أغاني عبر مكبرات الصوت. أضاف المسؤول أنه بعد تنسيق مع جهات في الإدارة المدنية الإسرائيلية غادر المستوطنون المكان وأعيد فتح المسجد أمام المصلين. أعلنت إيران أن الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية في منطقة مضيق هرمز تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، مؤكدة أنها ردت باستهداف أهداف أمريكية. وقالت طهران إن إيران ستدافع بكل قوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذتها القوات الإيرانية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية المهاجمة جاءت في هذا الإطار. أدانت البحرين الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع عسكرية أمريكية على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن مواطنيها. وقالت الوزارة في بيان إن البحرين تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها، مضيفة أن الهجمات الإيرانية في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد تحمل طهران المسؤولية الكاملة عن تقويض مساعي السلام. نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله أنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على الضربات الأمريكية. أضاف الحرس الثوري أنه إذا تكرر الهجوم فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقع في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف، وأضافت أن قبطان الناقلة المستهدفة أفاد بوقوع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير. نشرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم نص وثيقة الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مساء أمس بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، حيث يتضمن الاتفاق مسارا متبادلا ومتدرجا تعود بموجبه الجيش اللبناني إلى بسط سيادته الفعلية على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع إعادة انتشار تدريجيا للجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية. ويشترط الاتفاق تنفيذ هذه الخطوات بنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق العازلة في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله بالكامل. وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه مع إسرائيل بأنه أول الطريق لاستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. وقال عون إن الحكومة اللبنانية أقسمت على تجسيد السيادة الكاملة وستواصل العمل حتى إنجازها، موجها الشكر للإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على جهود استضافة ورعاية المفاوضات. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة طيلة هذا اليوم. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
1: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا.

0: ستان سفرتكم دايمة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: بس أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
4: أمكور. ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
7: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشر للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
1: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
0: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
2: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
3: صوت المساء مع شيرين يونس.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائما. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. انتخب مندوبو حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي رئيسا للقائمة لانتخابات الكنيسة المقبلة، كما يواصل أكثر من 400 مندوب من أعضاء التجمع التصويت للمقاعد الأربعة الأخرى. يأتي ذلك حيث انطلق مؤتمر التجمع صباح اليوم في قاعة العوادية بمدينة شفا عمر تحت عنوان تجمعنا قوة، ويتنافس على المقاعد الخمسة الأولى 12 عضوا بعد أن أغلق الحزب باب الترشيح. قال مسؤول في إدارة الأوقاف الإسلامية في الخليل إن مستوطنين برفقة قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحموا فجر اليوم مسجد الرأس جنوب مدينة الخليل، وعلقوا أعلاما داخل المسجد وشغلوا أغاني عبر

0: مكبرات الصوت. أضاف المسؤول أنه بعد تنسيق مع الجهات في الإدارة المدنية الإسرائيلية غادر المستوطنون المكان وأعيد فتح المسجد أمام المصلين. نقل تلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله أنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على الضربات الأمريكية على مواقع داخل إيران، فيما نفت السلطات الإيرانية وقوع أي أضرار في ميناء سيريك بمحافظة هرمزجان، مؤكدة أن الميناء يواصل عمله بصورة طبيعية. أضاف الحرس الثوري أنه إذا تكرر الهجوم فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. أدانت البحرين الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع عسكرية أمريكية على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن مواطنيها. قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إن البحرين تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها، مضيفة أن هجمات النظام الإيراني في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد تحمل طهران المسؤولية الكاملة عن تقويض مساعي السلام، مؤكدة أن السلام لا يمكن بناؤه عبر الترهيب وفق الوزارة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف، وأضافت أن قبطان الناقلة المستهدفة أفاد بوقوع أضرار وأن جميع أفراد طاقمها بخير. نشرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم نص وثيقة الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مساء أمس بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، ويتضمن الاتفاق مسارا متبادلا ومتدرجا يعود بموجبه الجيش اللبناني إلى بسط سيادته الفعلية على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع إعادة انتشار تدريجي للجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية. ويشترط الاتفاق تنفيذ هذه الخطوات بنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق العازلة في جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله بالكامل. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الاتفاقين مع لبنان وإيران يتعارضان ويدفعان في اتجاهين استراتيجيين متعاكسين، وأضاف أنه لا يمكن بناء اتفاق يلزم لبنان بتجفيف مصادر قوة حزب الله، وفي الوقت نفسه توقيع اتفاق مع إيران يزيد من قدرتها على تمويل الحزب نفسه. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة طيلة هذا اليوم. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبوديكس. بدي أشكر كومبوديكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبوديكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: بدكم مكيف؟ روحوا على أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
5: البستان سفرتكم دايما.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
8: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
9: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح متوسطة في جريمة وقعت في مدينة القدس، ونقل المصاب إلى مستشفى شعرة صدق وهو يعاني من إصابة النفيذة. انتخب سامي أبو شحاد رئيسا لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي لانتخابات الكنيسة المقبلة، كما انتخب بكر عواودي في المركز الثاني على القائمة ضمن الانتخابات التمهيدية لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي. قال أبو شحاد إن الحزب يتقدم نحو العودة إلى الكنيسة، معتبرا أن التجمع يقود الخطاب السياسي ويطرح البديل الديمقراطي الأبرز في الساحة السياسية في إسرائيل بحسب تعبيره. أفاد مسؤول في إدارة الأوقاف الإسلامية في الخليل بأن مستوطنين برفقة قوات الجيش الإسرائيلي اقتحموا فجر اليوم مسجد الرأس في جنوب المدينة، وأضاف أن المستوطنين رفعوا أعلاما داخل المسجد وشغلوا أغاني عبر مكبرات الصوت قبل أن يغادروا المكان بعد تنسيق مع الإدارة المدنية ليعاد فتح المسجد أمام المصلين. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الاتفاقين مع لبنان وإيران يعكسان مسارين استراتيجيين متقابلين.

0: عارضين، وأوضح أن مطالبة لبنان بتقليص نفوذ حزب الله لا تنسجم برأيه مع اتفاق يمنح إيران قدرة أكبر على دعم حزب الله، داعيا الحكومة الإسرائيلية للتنبه لهذا التناقض والمطالبة بوقف التمويل الإيراني. من جهته قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل قد يفضي إلى إشعال حرب أهلية، داعيا اللبنانيين إلى تجنب الانجرار نحو هذا المسار. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة نبطية في جنوب لبنان، وجاء الهجوم بعد يوم من توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقا أمنيا بوساطة أمريكية يهدف إلى خفض التوتر على الحدود وفقا لوكالة رويترز. أفاد التلفزيون الإيراني بأن سفنا بدأت تتقدم بطلبات تصريح من طهران لعبور مضيق هرمز بعدما تعرضت سفن غير مصرح لها لإطلاق طلقات تحذيرية. وأضاف أن التعليمات الإيرانية المنظمة لحركة الملاحة في المضيق ما زالت سارية، مشيرا إلى أنه يتعين على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري قبل الدخول إلى المضيق أو مغادرته. اتهم مسؤول إيراني الولايات المتحدة بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم، محذرا من أن الرد الإيراني سيكون سريعا وحاسما، وقال أن واشنطن خرقت الاتفاق بدعمها لإسرائيل ومواصلتها تأجيج التوتر في مضيق هرمز بحسب قوله. إلى ذلك أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية، قالت إنها جاءت ردا على غارات أمريكية استهدفت منشآت على ساحلها الجنوبي. في المقابل اتهمت البحرين إيران بتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أراضيها، فيما أعلن الجيش الأمريكي أن غاراته الأخيرة جاءت ردا على استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز في وقت أفادت فيه هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول في المضيق. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير يا رب. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب هيك رح انطلق مباشرة لموضوع حلقتنا لليوم. هيك كأهالي بالبيت بدي أسألكم، كم من مرة باليوم، رح أقول باليوم، بتلاقوا حالكم عم بتصرخوا بالبيت؟ وكم مرة بتصير معكم أنه بعد هالصراخ تقعدوا مع حالكم بتحسوا بتأنيب بضمير بذنب وبتقولوا يا الله ليه صرخت وليه البيت مش عم بيروق إلا كل الوقت فيه نكد وصراخ؟ الحقيقة هي إنه إحنا ببيوتنا تعبنا من الصراخ وتعبنا من دور البوليس كل الوقت، بدنا كل إشي بيرفكت مثالي، وبنفس الوقت لما بنجرب نهدى ونرخي شوي الحبل منلاقي الولد ركب رأسه وعينت بزيادة وبنصير نخاف إنه الدلال الزايد يضيعه. والأهالي اليوم إحنا كأهالي حيرانين بين نارين، مش حابين إنهم يربوا بالخوف والضرب مثل زمان أكيد لا، وبنفس الوقت مش عارفين كيف نحط الحدود بشكل صحيح وبشكل محترم يكون في احترام متبادل بدون ما نكسر الولد. كلنا بنغلط أكيد، هذا الإشي طبيعي، كلنا بنفقد أعصابنا وبنرجع بنندم بالليل بعد ما الولاد يناموا. واليوم باحتواء مش جايين ننظر على هذا الموضوع ولا نقول مين الأم المثالية ومين الأب المثالي، لأنه ببساطة فيش حدا فينا كامل، والأمور هاي هي أمور عادية اللي بتصير بكل بيت.

0: احنا هون اليوم بس عشان هيك نقعد حوار نروق شوي ونحاول نشوف مع بعض كيف نقدر نحط حدود بشكل واضح أكتر لأولادنا بطريقة اللي هي أكتر هادية، بطريقة اللي هي أقل فيها صراخ وصراعات. ولحتى هيك نمشي بهذا الطريق مع بعض، معي بالاستوديو الأخصائية في علم النفس التربوي صديقة والعزيزة سوار جمال. سوار يعطيك العافية.
1: أهلا روان،
0: أهلا وسهلا فيك معنا بالاستوديو، صديقة لإلي كمان، بنعرف بعض إنها فترة طويلة، مش أول مرة بستضيفك، فكتير بنبسط لما أشوفك أرجع أشوفك، وبنبسط أكتر إنه عم بستضيف شخص اللي عنده كتير شو يعطي وشخص مهني اللي بقدر أثق فيه. فشكرا لمهنيتك، شكرا لوجودك معنا اليوم. رح نحكي عن موضوع جدا مهم اللي هو موضوع التربية، اللي هو رح نتطرق لعدة نقاط فيه، ورح نبدأ اليوم بموضوع اللي هيك الافتتاحية اللي هي إذا نحكي على التربية اليوم والتربية زمان. طيب كتير بنسمع جملة إنه ما إحنا تربينا بالضرب، يعني شو صار علينا وطلعنا من بيوتنا ورأسنا أو روسنا اللي هي مرفوعة، يعني بكل ثقة بيحكوها، بصير فيك أسئلة ليش الأسلوب اللي كان زمان مش عم بزبط اليوم. فهت نحكي شوي عن هذا الاختلاف.
1: أول شيء مبسوطة أكون معك اليوم كل مرة روان، كل مرة بيسعدني من جديد. موضوع كتير هيك شاغل بال أهالي، شغلنا كلنا بالفترة الأخيرة، وكتير منفكر هل السلطة تبعت زمان، السلطة الولدية تبعت زمان ممكن إنها تزبط اليوم بتربية أولادنا. كتير هيك من الأهل بيقولوا إنه أهلنا ربونا بهاي الطريقة وطلعنا مناح، بس بدنا نتذكر ان المجتمع تغير بشكل كتير كبير. زمان السلطة كانت مبنية كتير على خوف وسيطرة، هاي المعلمة اللي بتفوت وبتبحرنا ومنسكوت، او الاهل اللي كانت تربي بسيطرة وخوف والولاد ترد رد فوري. اليوم احنا بحاجة انه تربيتنا تكون مبنية اكتر على الحضور. كتير نستعمل كلمة حضور، الحضور الوالدي، الحضور تبع الاب والام بحياة ابنهن، على العلاقة. كتير بهم العلاقة بين الاهل وبين اولادهن، والثبات، ثبات في التربية. في شغلة كتير هيك واضحة بالفرق بين السلطة تبعت زمان واليوم، اللي هو كل موضوع التسلسل الهرمي الواضح، يعني وكأنه في هرم، في موجودين فوق الأهل وتحت الأولاد. كان الطفل كمان جزء من دائرة اجتماعية اللي فيها رقابة مجتمعية قوية من العائلة الكبيرة، المدرسة والحارة. في مثل بيقول بحاجة لقرية حتى نربي ولد، وزمان بالفعل هالقرية كانت موجودة، كانت كل الحارة، كل العائلة الكبيرة تربي هذا الولد، والإشي كتير كان يعمل منيح. اليوم في شعور بالوحدة، الأهل لحالهن، الأهل بدهن هن بس يربوا، بدهنش حدا يتدخل فيهن، وهذا الاشي هاي الوحدة كمان الاهل موجودين فيها، وكمان بتمر على الولاد، كمان الولاد حاسين بهاي الوحدة.
0: بس هي فيها إلها إيجابيات وإلها سلبيات. يعني أنا كمان يجي مثلا أجي أقول لابني مثلا مش مقبول تأكل شوكولاتة، بدال تيجي الست تعطيه شوكولاتة، يجي العم يعطيه كمان. بتخيل هذا كمان بيساعد بالوضوح بالحدود، إنه بس أنا اللي أكون أو أنا وجوزي اللي يكون مسؤولين عن الحدود تبعت الولد.
1: فيش مشكلة نكون إحنا المسؤولين، بس بدناش نقيم الشعور بالانتماء لدار السيد. يعني حتى لو صار في غلطة، وحتى لو دار السيد تصرفوا إشي اللي مش كتير مقبول عليك، وبنفع هذا الإشي ينحكى بالبيت.
0: أكيد
1: بنفع بعدين بالبيت ينحكى إنه هون صار في
0: إشي لمشاكل.
1: بالضبط. لا بس اللي بدي أقوله إنه كتير مهم نرجع هاي القرية اللي كانت كتير مهم نرجع الانتماء للعيلة، الانتماء للحارة، انتماء لمجموعة الولد يكون منتمى لها، الانتماء للمدرسة. بدناش نحس حالنا كتير وحيدين، واليوم الأهل كتير وحيدين، كتير في شعور بإنه هني وحيدين. وضف إلى ذلك كل موضوع السوشيال ميديا اللي فيه كمان هني وحيدين، وكمان عم بسمع من كتير أطراف إيش لازم يعملوا. كتير تخابط في المعلومات وفي الأشياء اللي بسمعوها، لدرجة إنه هني شوي ضايعين ومش عارفين شو لازم يتصرفوا قبل الأولادين. لهيك إذا بده هيك نلخص هذا الإشي، نقول إنه الأساليب اللي اعتمدت على الخوف والعقاب وفرض الطاعة بطلت فعال اليوم، وكتير مرات حتى بتزيد من المقاومة، وهذا بحبط الأهل. شو هاي المقاومة؟ التصعيد اللي بيصير. إسا بدك تعمل هيك، الولد بيردش، الأبو بتعصبن أكتر أو الأم، الولد بيرجع بتعصبن أكتر، وكأنه بيصير في طابة تلج اللي مش عم تخلص، وبنوصل لمرحلة التصعيد اللي بالآخر اتنين بنطلع محبطين وما طلعناش في إشي. فالهدف هو مش نلغي السلطة بالمرة، إنما نحاول نلاقي سلطة اللي تناسب بالعصر اللي احنا عايشين فيه، وما ننساش إنه الأولاد كتير متعرضين لكتير أشياء اللي هي يعني عم تأثر حياتهم، مثل الإنترنت، التليفون، بالذات المراهقين،
0: السوشيال ميديا
1: والسوشيال ميديا.
0: طيب إذا نحكي على الحدود أكتر، يعني في كتير أهل مش كتير واضح لإلهم شو الإشي اللي أنا مش كتير بحب أسمع، أنا أو بحبش أستعمل كلمة ممنوع ومسموح، بحب أكتر مقبول ومش مقبول. لأنه ممكن الإشي مقبول لإلي مش مقبول لغيري، فأنا ببيتي في إشي مقبول وإشي مش مقبول. فأنا يعني بفكر إنه هذا الإشي جدا واضح، يكون في حدود شو الإشي المقبول لإلي كأم أو كأب، وشو الإشي مش مقبول علي إنه يتنفذ أو ينحكى في قلب إطار بيتي. فكيف ممكن نشرح للأهل بأبسط طريقة شو يعني حدود، وكيف إنه غيابها بيخلي الطفل يحس بقلق وعدم أمان.
1: إذا نحكي شوي عن مفهوم الحدود

0: أول إشي كتير مرات لما بنحكي على الحدود كتير أهل بتفكر إنها يعني تشدد أو كترة ممنوعات، بس الإشي مش هيك. الإشي إنه عمليا هي الإطار الآمن اللي بيساعد الطفل أو المراهق يعرف شو المتوقع منه، شو المسموح وشو المش مسموح. الحدود زي جدار آمن اللي هو بيقدر يركي عليه ويركن يكون مطمن. على فكرة بالسنوات الستين عملوا هيك بحث يشوفوا شو تأثير التربية المتساهلة، وكأنه ما كانش في سلطة، وحاولوا يشوفوا شو عم بطلع من هاي البحث، وكان جدا جدا فاشل. الأولاد كتير تضررت نفسيا اجتماعيا وسلوكيا، وهذا كتير أثبت أكتر إنه إحنا بحاجة لحدود. وفي كمان شغل كتير مهم روان إذا عم نحكي موضوع الحدود، إنه أنا كطفل بحاجة أمرق تجارب صعبة بحياتي، أوكي، تجارب تسقلني وأحس إني أنا بس ومع ثقة بنفسي، مش كافي بس كل الوقت أعطي فيدباك إيجابي وكلام حلو. يعني إحنا بحاجة كمان لإحباطات وتعامل مع صعوبات حتى نحس إنه إحنا بالآخر بنقدر. إذا نأخذ الشق الثاني تبع الحدود، إني أنا أكون متساهل ويعني ما أحطش حدود بالمرة، ففيهم ضياع، وبنفس الوقت إذا في كتير ممنوعات وكتير حدود وكأن في خنق. فكل موضوع التربية هيك المتساهلة كمان بتفوت هون. احنا مش بدنا نوصل لتربية متساهلة، بس احنا كمان بنفس الوقت بدناش اكتر من اللازم نحط
1: نكون ديكتاتورية.
0: بالضبط
1: يا حبيبي، ما احلى اشي بالحياة التربية.
0: احلى اشي واصعب اشي. فكمان مهم روان شدد انه الحدود هي مش وسيلة للسيطرة على الطفل، هي وسيلة لحمايته وتوجيهه. كتير مهم تكون حدود واضحة ثابتة، تتقدم بهدوء، اوكي، مش بعصبية
1: وصراخ وتهديد. يعني انا بحكيك اسعى كأم لولد مراهق بالبيت، جدا جدا الاشي مختلف من لما كان صغير من ناحية الحدود والتقبل والتعامل مع الموضوع.
0: طبعا
1: فكمان انا مهم نفهم ونوضح للأهل انه الاشي جدا مختلف بين انه انا جب حط حدود لطفل اللي عمره سنتين اللي هو جيل جدا صعب كمان،
0: أكيد.
1: بين ولد اللي هو عمره 6-7 سنوات لولد اللي هو جيل 13-14 سنة، اللي هناك في التأثير تبع الأصدقاء، تأثير المراهقة، كل هاي الأمور. إذا نحكي على إنه في كتير أهل بنسوا إنه الولد إسا بعده عم بتعلم، يعني دائما بتوقعوا دائما إنه الولد يكون كامل، إنه تعملش هيك أو توقعش، أو بيجي دغري باللوم على الولد. فقديش مهم إحنا كأهل نكون واعيين كمان إنه الإشي بيأثر بعمر الطفل. مرات بننسى إنه إحنا جايين، إحنا عم نعلم الولد، إحنا عم نجيب إن الوعي عنا شو الإشي المقبول ومش مقبول، وكيف نتعامل مع هاي الأمور.
0: فكر إنه من أكتر الأمور اللي بتتعب الأهل هي التوقعات الزايدة. أتوقع من ابني يتصرف بطريقة معينة، ينجح دائما، يرد دغري، يقدر كل شيء بعمل له إياه، ولما هاي التوقعات بتتحققش بحس إنه أنا كأم أو كأب بحس إن أنا محبط وبفوت معه بسرعة. فإحنا بدنا ننتقل من التركيز على النتائج للتركيز على الحضور والاستمرارية. يعني أنا مش دائما بضمن إنه ابني رح يتغير دغري، أو مش دائما بضمن إنه هو يعمل شو أنا بتوقع منه، ومش دائما بقدر أفرض عليه مشاعره وقناعاته، بس بقدر أختار أنا كيف بدي أكون كأب وكأم. في شغل كتير بواجهها إنه في كتير توقعات تعليمية من ولد معين، يعني هو قادر إكس وأنا بطلب منه بتوقع منه 10X. فكتير مرات بحاجة عن جد هيك نلفت نظر الأهل إنه هذا الولد بيقدر هالقد، يعني ما بقدر أتوقع منه أكتر من هيك، لأن أنا عم بحبته، أنا عم بطلب منه يعمل أكتر من شو هو بقدر. فأنا كل مرة عم بحبته أكتر، فبالآخر هذا الإشي بفقد الإفكت تبعه، وهو بصل لمرحلة إنه هو بدهش.
1: بس هذا ما بلغي إنه إحنا نكمل نشتغل معه، يعني ممكن أكيد يكون في عنده مهارات معينة أو قدرات معينة،
0: أكيد،
1: اللي إحنا توقعاتنا بتضلها زي ما هي. بالمقابل أو بالتوازي نقدر نشتغل على نمي هاي القدرات، نشتغل نطورها إذا في حاجة لاستشارات، إذا في حاجة لتوجهات. إنه هذا ما بلغي شغلنا معه، مش نقول خلاص، لأنه في كتير أهلات إذا وضحها صور ليه، لانه في اهل بيبعتوا لي انه خلص هي قدراته، هذا اللي بيقدر عليه.
0: لا مش بالضبط، انا اعطي مثال
1: بدي هذا اللي اقول لك. قبل فتره كان في ام معي باستشاره بتقول لي انه البنت هاي هي قدراتها، عندها بنتين بالبيت، البنت الكبيره شاطره وعلامات عاليه وكل هالامور، بنتها خلص هي توقعاتها. بقولها لا صح، هاي قدراتها، بس احنا موجودين عشان نشتغل ونطورها. ما تقول انه خلص انا مش متوقع منها انها تنجح. حرفيا هيك قالت لي اياها. لا احنا هنا موجودين كاهل عشان نشتغل من جيل صغير ونشتغل
0: نعطي الماكسيموم
1: الفجوات. فمهم كان لي اوضح هاي النقطه.
0: المثال اللي كنت أقوله هيك، تعال نتخيل إنه ابني روح البيت بعلامة أقل من شو أنا توقعت. يمكن أنا شغل بخيبة أملي منه وأبدأ ألومه، أو يمكن أختار أقعد معه وأسأله شو صار، كيف ممكن أساعدك. يعني أنا من ناحية مش عم بتنازل عن التوقعات، بس مش عم بخليها شرط للعلاقة بيني وبينه. بدنا نفهم إحنا كأهل ومين أكتر منا بيقدر يعرف شو القدرات تبعت ابننا. بس من ناحية زي ما أنت قلتي، بدنا نعطي الماكسيموم حتى نقدر نقول أوكي هذا اللي هو بيقدر عليه، بس ما بدنا نتوقع أكتر من اللازم، بالآخر إحنا نكون محبطين وهو يكون محبط، ونفقد العلاقة بيناتنا.
1: صح. إذا نحكي على أسلوب الصراخ كل الوقت بالبيت، يعني كل الوقت عشان ابني يرد علي، دائما بضلني نفشت الغل دائما بالصرخة. مثلا أنا كأم ممكن أكون كمان بمرق أشياء معينة، إنسان بالآخر، بس إذا بعمل البيت مبني حرفيا على الصراخ، فهنا في

0: أن تضبط قبل السيطرة، الخوف، العقاب، الصراخ اللي كان يخلي الولد يطيع اليوم مش بالضبط هي بتناسبنا، عشان هيك نحاول نلاقي بدائل. إذا بنحكي على البديل العقاب والصراخ ومش التساهل، مش أني أنا أتنازل عن المطلوب، بس هو الحضور الوالدي والمقاومة الحازمة والغير عنيف. يعني إذا أنا بقدر أكون هادي بنفسي وأحكي الأشياء اللي بدي أحكيها بهدوء، بالآخر الحوار هذا اللي بده يدور مع الولد رح يكون هادي قد ما هو يحاول. بالآخر إذا أنا هادي هو رح يصير هادي، أوكي. ولكن إذا هو كان كتير هيك
1: منفعل
0: وأنا انفعلت قدامه كم مرة، مش رح نوصل لإشي غير أنه بس يكون في جو تصعيد في البيت وما نوصلش لإشي. فالصراخ مرات بعطينا شعور مؤقت أنه إحنا استرجعنا السيطرة، بس يعني ببنيش تأثير طويل الأمد. البديل الحقيقي هو أنه نكون إحنا أهل حاضرين واضحين وثابتين، أنه نقول أنه إحنا منقبلش هذا السلوك بدون تهديد إهانة أو تصعيد. أوكي، إذا بدنا نفكر بنهج السلطة الوالدية الجديدة منتعلم قديش أكتر نمنع التصعيد وندق الحديد وهو بارد. هاي من أكتر الشغلات تنقال بهذا النهج، ندق الحديد وهو بارد. إذا زمان كنا ندقه حامي، اليوم إحنا بحاجة ندقه بارد. يعني إذا أنت عم تحكي على الصراخ، بدل ما أنا أصرخ شفت سلوك اللي بالمرة مش مقبول علي بالبيت، أنا بعطي إشارة بقول هذا السلوك اللي صار إسا مش مقبول علي، وبحكي عليه بوقت بعدين، إن كان اليوم بالليل أو تاني يوم الصبح. شو الولد بيفهم هون؟ شو الرسالة اللي بتوصله؟ إني أنا بعدني متذكر اللي صار، مش هو أدار الإشي، إنما أنا كوالد اللي سلطة عليه، أنا اللي عم بدير الإشي وأنا عم بقول إن هذا الإشي مش مقبول، بس بالوقت اللي فيه أنا رايق وهو رايق. وهون بتوصل لإله رسالة إنه أنا ما نسيت وإنه هو بعده ببالي. إحنا بالآخر الهدف مش نقلل من احترام الولد، إحنا الهدف نورجيه إنه أنا بتنازلش عنك ولا بأي شكل، ولما بتعمل إشي غلط أنا رح أحكي عن هذا الإشي الغلط بس بالوقت اللي أنا بشوفه مناسب. على فكرة بالمدارس هاي إذا بتطبق بتكون إشي كتير حلو. يعني إذا بتفكري فيها، هيك صار مثلا مشكلة مع ولد والمعلمة مردتش دغري، وإجت معلمة تاني يوم الصبح مثلا وقالت له شو سمعت إنك عملت هيك مبارح. تخيل هذا الولد إيش في براسه، حكوا عني، فكروا فيي، اتجادلوا بالنسبة للي أنا عملته، وبعدين مش ناسين اللي صار. والمرة الجاي اللي بدي يعمل هذا الإشي بدي يفكر كتير قبل ما يتصرف سلوك اللي هو مش مقبول على المدرسة. ونفس الشيء بالبيت.
1: اسمعي، بعرفش يمكن اليوم أنا بطلع هيك بقلب المدارس بحس قديش صعب اليوم المعلمين يحطوا حدود، لأنه الأولاد بالأساس ما يعني في كتير أولاد اللي هون بيجوا من البيت الحدود عندهم مش كتير واضحة. بحال الولد واضح لإله الحدود بالبيت فرح تكون واضح لإله الحدود بالصف، الإشي بتنفذ بالبيت بتنفذ بالصف. أما ولد اللي هو بالبيت مش عم بيرد على الأهل، حدوده كل الوقت مزعزعة، فكمان نفس الشيء بالصف. وهذا الإشي بتسمعيه اليوم من كتير معلمات، الأولاد مش عم بترد، الولاد فقدت السيطرة. بتجي بتسأل ولد معين مثلا ليك تصرف، انه كل الصف عم بيحكي ليه بس انا مثلا. حتى الولد اللي هو عنده حدود عم بيضيع بين الولاد اللي هني حدودهم مش كتير واضحة. فممكن تطبيق الاشياء شوي بتكون مختلفة.
0: في نوع من الضياع حتى لازم نحكي كمان على السلطة الولدية اللي تبعت قبل، وكمان بالمدارس هي كتير من اللي معلمين يعني بعدهن ماشيين على السلطة تبعت زمان ومش كتير زبطة معهن.
1: صح.
0: واللي عم بيحاولوا يكونوا اشي تاني كمان مش كتير زبطة معهن. في نوع من الضياع، وعشان هيك
1: انا بقول يعني لازم ينعمل إشي بداخل المدارس اللي تكون الامور واضحه. يعني حتى في معلمه بتقول لي روان انا بدي اعرف، انا يعني حدا يجي يقول لي انا كيف اتعامل مع الاولاد. انا كتير مستصعب، بتقول لي انا كتير هي انسانه اللي جدا رايقه، بتقول لي مش عارفه بديش اصيح والولاد بترداش، والولاد اللي هن رافعين اجريهم على الطاوله ولاد. طب انا اعطوني ادوات اللي فعلا بقدر اطبقها من ناحيه قانونيه وتقدر تساعدني داخل اطار الصف بوضع الحدود. هذا موضوع جدا يعني مختلف عن المسار اللي عم نحكي عنه انه شويه كبعدنا، بس كمان هيك حبيت انه اتطرق له، فبركي نداء وصل الى
0: كتير كتير كتير بفهم. بدي احكي على الاشي جمله واحده، من بدايه السنه اذا بتنعمل العلاقه الصح بين المدرسه والبيت صدقيني بنكون بمحل تاني.
1: صح.
0: لما بنكون احنا والبيت، احنا كمدرسه والبيت بنفس القارب علشان مصلحه الولد
1: اكيد
0: نشوف نتائج تاني.
1: اكيد. طيب سوار، احنا رح ننهي معك القسم الاول فاصل قصير ومكملين معك بالقسم الثاني.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: سنتر وان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل

0: البستان سفرتكم دائما.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: بمجرد ما نسمع كلمة ديسك بنحس بخوف وكأنه حكم بالتوقف عن الحركة، بس طبيب العظام بيطمنكم، الديسك مش مرض، هو ممتص صدمات طبيعي موجود بعمودك الفقري. المشكلة بتصير لما بصير انزلاق غضروفي بسيط وبيضغط على الأعصاب المحيطة. أغلب حالات الديسك ما بتحتاج جراحة، تتعالج بتمارين العلاج الطبيعي، تقوية العضلات والأدوية. نصيحتنا ليومكم، غيروا وضعية جلوسكو كل نص ساعة، تجنبوا الكراسي المنخفضة، وحافظوا على حركة الجسم وتمارين التمدد بشكل منتظم. عمودكو الفقري هو ركيزة حياتكم، حافظوا عليه بوعيكو وحركتكم.
4: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
5: احتواء مع روان شحوك.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بحلقتنا في برنامج احتواء. راح اذكركم على السريع شو حكينا بالقسم السابق. حكينا عن سوار عن الواقع اللي بنعيشه ببيوتنا مع اولادنا، وفهمنا ليش اسلوب الاسوي والصراخ اللي كان زمان ما عاد ينفع اليوم ولا يجيب نتيجه. سوار وضحت لنا كمان من ناحية نفسية كيف إنه غياب النظام والحدود بيخلي الولد ضايع ومش حاسس بأمان، وحكينا عن الأثر الصعب اللي بيخلي الصراخ اليومي بنفوس أولادنا وإحنا مش عارفين. بحال انضميتوا لنا إسا وتحبوا ترجعوا تسمعوا الحلقة من البداية بتلاقوها عبر تطبيق ناس، ومكملين مع ضيفتنا المختصة في علم النفس التربوي الست سوار جمال. سوار برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني، مكملين نحكي عن موضوع التربية والحدود بحلقتنا. القسم الأول حكينا عن موضوع الصراخ قد ايش كل شيء ممكن يأثر على البيت، جو البيت، وكمان على نفسية الولد، يعني ممكن الشيء يأثر عليه على ثقته بنفسه كل هالأمور. وانت ذكرتي كمان أعطيتي كأمثلة لبديل للصراخ. طيب سوار، إذا أنا أم وفي عندي توقعات معينة من ابني، ممكن كمان يعني أنا كأم بتوقع إنه ابني يعمل إشي معين، أنا عارفة يمسح إنه بعد ما يخلص أكل، أو ابني إنه ما يكلش بقلب غرفة الأكل، أو إنه يعمل أشياء معينة، كيف ممكن أتعامل مع كل هاي المواقف وأفهمها وأحاول أفهم ابني؟ لأنه مرات كمان الأشياء هاي اللي عم بيعملها الولد ممكن تكون مبنية على صعوبات. يعني إذا نحكي مثلا ولد اللي عنده ADHD، ففي أشياء اللي هي أهم من إنه أشتغل مثلا على قصة إنه يقيم الصحن يحطه بالمجلة، في أمور اللي هي أساسية أكتر. صح؟
1: مزبوط صح. هو هذا موضوع هيك يعني ممكن نتشعب فيه كتير، بس تاني بدأ بجملة إنه الطفل بنمو أحسن لما بشعر إنه مقبول كشخص. أوكي، تعال نتقبله هو كشخص، ومن هناك هاي طرف الخيط، من هناك إحنا نبدأ نتقدم. يعني حتى لما إحنا بنطلب منه يتطور ويتحسن، احنا بحاجه نطلب منه يتطور ويتحسن، بس تعني بالاول نتقبله هو كشخص. بالنسبه للمثال اللي انت اعطيتيه، بفكر انه احنا يعني بحاجه، يعني حسب كل ولد بحاجه نعرف شو المهم وشو الاهم. يعني اذا اليوم انا عندي ولد اللي بيعمل كتير مشاكل سلوكيه، بدي ازيح شوي امور اللي هي هامشيه مثل فرك اسنان الصبح، او يقيم صحنه ويحطه في المجله، او يقيم بوطه ويحطه بمحله، اشياء اللي هي اسا انا مش كتير شايفتها مهمه، لان اسا انا بدي اعالج موضوع المشاكل السلوكيه او العنف الموجود إن كان بالبيت وإن كان بريت البيت. تمام؟ فإذا نأخذ مثلا التصرفات تبعت الولد ونقسمها لسلال، تعال نتخيل عنا سلة حمراء، سلة صفراء، وسلة خضراء. بالسلة الخضراء أنا بحط كل الأشياء اللي هي بالنسبة لي مقبولة، بالسلة الصفراء أنا بحط الأشياء اللي إسا أنا شوي بدي أتغاضى عنها، يعني أنا بهالفترة شوي بدي أتغاضى مثلا إنه هو محطش أواعي محلها أو مرتبش تخته. وبالسلة الحمراء أنا بحط التصرفات اللي أنا بالمرة مش مقبولة علي كأهل، وكتير مهم كأبو وأم مع بعض، وكتير مهم إنه بهاي السلة نحط تصرف واحد أو تنين، بلاش نكترهن حتى ما نفقد بالآخر من التأثير تبعهن تبع تصرفاتنا إحنا. فإذا بدأ أخذ ولد اللي هو عم بيعمل كتير يعني بستعمل كتير العنف، كتير مهم إسا أنا أشتغل على موضوع العنف. تعني أخذ مثلا مثال لولد كسر إشي بالبيت، طيب عن كيف احنا ممكن نتعامل مع هذا الاشي؟ كسر اشي بالبيت عن قصد، بدل ما انا اجي اصرخ وهيك لكتير ساعات، كمان انا افوت باحباط وهو يفوت باحباط، فممكن انا ااكد بهدوء انه اللي صار مش مقبول، واني انا اسا بدي اساعده يتحمل مسؤولية ويصلح شو ممكن يصلح. على فكرة كتير كتير مهم بنهج السلطة الوالدية الجديدة انه الولد يتحمل مسؤولية انه يصلح الاشي اللي عمله. يعني اذا ذكرنا قبل شوي موضوع الولد اللي بيستعمل العنف، بعد ما انا اعطي علامة انه هذا التصرف مش مقبول، بعدين بده يصير في تصحيح معين إقبال الشخص اللي هو أذاه، إن كان يكتب له نعرفة مكتوب، إن كان يجيب له إشي هدية رمزية، وممكن إحنا كأهل نساعده يفكر كيف بده يصلح الغلط اللي عمله.
0: كنت مرة بمحاضرة عم بعطي لأهالي، فعم بحكي قديش مهم إنه إحنا نعطي الموضوع الاستقلالية للولاد. وهيك في ام بتقولي انه انا اهون لي اجا مثلا وقع شيء، اجا يعني بتصرخ على الولد واهون لي اجا امسح، اكيد مش رح اعطيه يمسح لانه اكيد الارض تتبقع، يعني
1: تتبرقع، ما علمتوش المسؤوليه.
0: قالوا انت المبدا مش انه الارض تبرقع ولا ما تبرقع، المبدا انه يجي يفكر انه انا غلطت، بمسح يعني بنظف وراي. تمام، انا اليوم اولادي اذا وقع اي شيء هن بيعرفوا انا في عندي مرش كلور او اي شيء، مسح انظف الكلور، المشكله انحلت. لما انا من الاساس اشتغلت بالاول ما كنتش اعطي المرش تبع الكلور، بالاول كنت كان يمسح، غلطت مسح. تمام. طيب عارف انه ليش ممكن يعصب، احنا اهل بالاخر، وممكن في هذيك اللحظه شيء اطلع من البيت واستفط انت توقع، يعني فهم في هاي اللحظه ممكن يكون هيك.
1: واحنا كثير مهم روان احنا بنلغيش هذا الشعور تبع التعصيب. بس الهدف انه نسيطر على حالنا، نسيطر على ردة فعلنا. صح. أنا من جوا كتير كتير كتير غضبان، بس إسا بحاجة قدام الولد أورجي إنه أنا هادي، عشان الامور ما تتفاقمش وما صارش لمعركه.
0: صح،
1: بس انا معاكي على الاخر انه احنا نربيهم على انهم ياخذوا مسؤوليه على الاشياء اللي هن يعملوها. كتير مهم.
0: للاسف بصير اهون للاهل لانه بدي اخلص بسرعه، يلا بفوت بنظف الاوضه بسرعه وبلاش وفي عندنا صراعات ولا مش لازم نتنازل، في عندك مسؤوليه تعملها. اول ممكن سنه ياخذ معي كتير الاشي شغل، بس انا عارفه بالاخر انه انا اعطيت ابني مهاره بكره بده يطلع من البيت يسكن لحاله وبده يعرف يتعامل معي المواقف، انا بكون سلمته كل الادوات اللي لازم تكون معي.
1: صح، ولاحظي انه مش بس بموضوع التصرفات اللي هي مش مقبوله، كتير مرات في اهل بيعملوا عن اولادهم اشياء مش مفروض يعملوها وكانه هن بيحموهن اكثر من اللازم. لا، او حاجه الولد
0: يحمون ويبينوهن انه هن اكثر من شو هن.
1: مزبوط.
0: اذا بنحكي على مهام بيتيه، اذا احنا بنحكي على اي شيء يعني بيعرفوه او بيعملوه بدون يضخموا من المعرفه اللي عنده اياها. فكمان
1: فانك تعمل عن ابنك مش صح، بحاجه هو عن جد تكبر عنده المسؤوليه يكون ولد مستقل.
0: صح. طيب لما حكينا هيك انا وياك قلت لك في كتاب قريته اللي انا شخصيا كتير اثر على، يعني اثر بطريقه تفكير اذا كان معي ولادي بالتربيه ولا بشكل عام. اللي هو للذم. الكتاب هذا بقول تعال نقول انه أعطي الولاد هيك، تعني نشرح أكتر شوي عن هذا الموضوع. الإشي هو هيك إنه إحنا كأشخاص إذا مش بس مع الولاد بنحب يكون كل إشي زي ما أنت ذكرت يكون بيرفكت. تمام. فأنا بدي ابني يطلع من البيت هاي، بدي يروح على الحفلة يكون بيرفكت، بنتي تطلع من البيت شعرها يكون لا بنفعش هيك تعملي، لا بنفعش هيك تعملي، لا بنفعش هيك تساوي، بدي يكون كل إشي بيرفكت. فالذن بتقول إنه أنت أعطي أعطي اللي حواليك، إنه أعطيهم. حابب يطلع بالبوت على الحفلة يروح ببوت، بس أنا مش عم بقول بشكل مبالغ فيه. تمام. أعطي لما هو الإشي ببسطه، ممكن نعطي بدائل للإشي اللي أنا شايف إنه أنا مسكر عليه بديته يطلع من البيت بيرفكت. لا، إنه مش شرط يطلع بيرفكت ومش شرط يكون كل إشي كيف بدي. نتغاضى عن أشياء ونتنازل عن أشياء لما الإشي بعرف إنه بسعد ولادي. فأنا ممكن أعطيهم يغلطوا، مش لازم أحميهم كل الوقت. يغلطوا رح يوقعوا ويرجعوا يوقفوا. كيف بيقدر الأهل يفرقوا بين إنه نترك الولد إنه هو يجرب أشياء ويتعلم من كيسه، وبين إنه إحنا كل الوقت نتدخل وإنه إحنا كل الوقت نكون هيك مثل بوليس؟ يعني وين ته؟ كيف أنا بعرف هذا الحد كأم؟
1: أول شيء أقول إنه اللي حكيتي كتير له علاقة بالتربية المتساهلة اللي حكيناها قبل شوي، وأهمية إنه الولد يمرق بإحباطات وصعوبات لأنه الحياة مش وردية وبحاجة يمرقها. وكمان كتير له علاقة باللي حكيناه على قصة الأهل يعملوا عن أولادهن عشان يحموهن وعشان ما يواجهوش صعوبات، وأنا بعمل عنهم كل وقت بحمين، وكأنه هن بالآخر مش رح يطلعوا على الحياة الحقيقية ويشوفوا قد فيها صعوبة. اللي دقوله هو إنه المرونة هي بفكر هي يعني كلمة السر لكتير شغلات بحياتنا، واحدة منها الإشي اللي انت عم تحكي. والمرونة كمان بتتعلق في البيت اللي أنا جاي منه. يعني إسا ما فيش عنا هيك معادلة واضحة لوين بالضبط الفرق بين الحدود المرنة

0: اللي بين انك انت تكون بوليس، بس كل بيت بيقدر يجي هو يقول شو المناسب لإله كعائلة اوكي كافراد. بس بفكر ان المقصود من الذم اللي عم تحكي عنه انه احنا ما نحاول نتحكم بكل اللي بفكر فيه الطفل او بشعر فيه او بتصرفه، بس كمان ما نتخلى عن مسؤوليتنا احنا كوالد او كوالدة.
1: صح،
0: بدنا نحاول نعمل هاي المرجحة بين التنين كل الوقت، نتذكر انه احنا بدنا التوازن بين انا بتخلاش عن مسؤوليتي، والرسالة هي انا بتنزلش عنك ولا مرة، انا بالاخر كيف ما تقلبها انا امك وانا ابوك، بس من ناحية تانية تعال نعطيهن اي فكروا ويحسوا ويشعروا ويغلطوا. بالاخر كيف احنا بنتعلم بالحياة عن طريق تجاربنا احنا الخاصة، وكمان كيف احنا بنتعلم اكيد من اهلنا، بس في كتير قيمة مضافة للاشياء اللي انا بمرقها كشخص كطفل كمراهق كشخص بالغ، هي بتسقلني في الحياة وهي بتعلمني.
1: كيف بتعامل مع لحظات الاحباط، كيف بتعامل مع لحظات السعادة والغضب، يعني لما انا كل وقت بجي بابني قوقعة حول ابني
0: كأني بدي احميه من الحياة،
1: بس بكرة ابني رح يطلع على برا مش رح يعرف يتعامل مع هالمواقف، مش رح اكون موجودة معه
0: 100%.
1: فجدا مهم. كأنه ذكرت شغلة يعني قسم جزء جدا بسيط من هذا الكتاب، بس بدعوك تقريه أو تسمعي ككتاب اللي هو مسجل مسموع في عن طريق اليوتيوب، وكتير ممكن عن جد يغير تفكير كتير أشخاص، فأنا بنصح فيه. إذا نحكي على إدارة نوبات الغضب، نوبات الغضب إشي جدا صعب نتعامل معاه. أنت ذكرتي إنه ممكن نفوت بهاي الدوامة إنه بصرخ بعصب، أنا بعصب قباله كل هالأمور، وممكن كمان نشوف الولد برمي حاله على الأرض إذا كان بالدكاني أو نص الصالون، هاي كمان نشوف الأم مش عارف كيف تتعامل مع الموضوع لما بده إشي معين. كيف الأهل يتعاملوا مع هاي النوبة إذا بنحكي تربويا ونفسيا بلحظتها، بدل ما نستسلم لضغط الناس الموجودين حوالينا؟
0: بحس هاي من المهمات الصعبة جدا، وأكتر إشي بحط الأهل بمحل اللي هو شوي مخجل إنه يعني إسا الناس عم تطلع علي وشو لازم أعمل وهيك. بس أنا شخصيا بفكر إنه اللي بهمني إسا هو أنا قبال ابني، وشوي هيك بتجاهل إيش عم بيصير حوالي، مش عن جد إسا مهم شو الناس تقول عني، على قد ما مهم إنه أنا إسا حاول أعرف كيف بدي أتعامل مع ابني. بنرجع منقول إذا أنا بدي أعلي صوتي قبال الصراخ تبعه أنا مش رح أستفيد إشي، أنا بدي أضلني محافظ على ضبط النفس تبعي على الهدوء تبعي حتى إحنا نقدر نطلع من المعركة اللي فتنا عليها. متأكدة روان إنه بالآخر إذا في اتفاق ساير من قبل، مثل
1: حلو
0: إنه إحنا لما نصير
1: بالضبط
0: لما إحنا نفوت على الدكاني بدنا نختار شغلة أو شغلتين أوكي، يمكن إحنا كلاتنا اليوم نقدر نشتري الدكاني كلها لأولادنا،
1: صح،
0: بس كيف نعلمهن الرضا، كيف نعلمهن الاكتفاء؟ عن طريق إنه إحنا نحدد لهن إنه إحنا إذا نفوت على الدكاني نشتري غرض أو غرضين. فهاي ملائمة
1: توقعاتي كمان، لا إذا إحنا خضعنا للنوبة نفسها يعني تنقول عصب وعرف إنه بالآخر أخذ اللي بده إياه،
0: استلمنا
1: هي باللغة هاي استلمنا، بس هذا مثل نقول مثل إشي مشجع محفز اللي هو إيجابي، اللي أنا أنا هاي الطريقة نجحت معاي، المرة الجاية رح أبكي والمرة اللي وراها رح أبكي، وأنا كل مرة عم باخدني جديد شو أنا بدي.
0: مزبوط، فأنا هذا الربح.
1: أنا شخصيا كنت يمكن بعمل إشي من هالشكل، إذا مثلا ملائمة التوقعات نعملت ملائمة التوقعات ومع هيك ما صر في أي إشي. أنا دايما بقول التربية هي بين أربع حيطان، يعني مش مفروض الناس حوالينا تعرف شو صار. في عدة طرق ممكن نلملم الموضوع، ممكن إنه مثلا ننزل مثلا ممكن على مستوى نحكي معه، ممكن
0: ناخد
1: الغرض بس بالبيت نقول إنه أنت بتعرف كتير منيح إنه إحنا عملنا ملائمة التوقعات قبل ما نفوت على الدكان، انت ما سمعت كلام انا اخذتها، بس انا اعذر منك انا مش راح اقدر اعطيك اياها لانه انت ما مشيتش على الاتفاق تبعنا، فانا كمان ما بقدر امشي على الاتفاق تبعنا، فممكن انه امسك هذا الغرض واضبه عشان الملم الموضوع.
0: لانه بتعرفي قد ايه الرساله حلوه اللي انت عم تقوليها اسا، انه الاب او الام اخذوا مسؤوليه عن حال هينو، قالوا للولد انا غلطت انه هناك رديت واشتريت الغرض اللي انت بدك اياه، بس انا مش راح اعملها. فهو بيتعلم انه كمان امي وابوي بغلطوا وباخذوا مسؤوليه، وكمان انا اذا غلطت بدي اخذ مسؤوليه.
1: صح،
0: والشيء ما مرقش هيك يعني، وكانه اوكي، بس زي ما انت عم بتقولي يعني لما احنا رجعنا وحكيناها في البيت ففي رسالة كتير واضحة.
1: السوار احنا هنا معك القسم الثاني، رح نكمل حديثنا بالقسم الثالث ورح نحكي أكتر عن كيف نتصرف لما تصادفنا مواقف اللي صعبة ومستفزة بقلب البيت، لما الولد يعاند أو يرفض انه يفوت ينام، هاي صراعات الاهل الدائمه، او انه يتمادى بكلامه. رح نعطي كان نحكي عن مواقف اكثر حقيقيه، نحكي اكثر عن طرق التعامل. فصل قصير وراجعين.

0: فكرتكم دايمة
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصنع.

0: تصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجانك؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم القسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. رح أذكركم شو حكينا بالأقسام السابقة. حكينا بالقسم الأول عن الحدود الهادية وكيف بتحمي نفسية أولادنا، وعرفنا ليش جيل اليوم بطل ينفع معه أسلوب زمان. وبالقسم الثاني حكينا أكتر عن كيف ندير نوبات الغضب مع أولادنا إذا كان بالبيت أو خارج البيت، وكيف نحكي الكلمات والحدود نوضحها نحاول أنه نقدر بدون إصراخ. بحال انضميتوا لنا لسه بتحبوا ترجعوا تسمعوا الحلقة من البداية بتلاقوها عبر تطبيق ناس. سوار برحب فيكم من جديد معنا بالقسم الثالث والأخير بحلقتنا. إسا مكملين رح نحكي على موضوع أو هيك بدأ أحاول أعطي مواقف قد ما بقدر كيف إحنا نتعامل معها كأهل. إذا إحنا بنحكي على قصة النوم، ولد اللي هو مش متعود إنه في عنده ساعة نوم محددة وكل هالأمور، والأهل دائما في عندهم هذا الصراع إنه أنا بدي أفوت أنام إسا، فهو ممكن يبلش عناد وبكى، والأم توصل لمرحلة إنها بتبلش تصرخ بالبيت عشان تجبره انه يفوت ينام، فالولد بفوت وعم ببكي على التخت. كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع هيك بطريقه اللي هي تكون اهدى شوي، ما يكون في هذا الصراع بالساعتين قبل النوم؟ ممكن كمان كأم الولد ينام، يعني في امهات بيقولوا لي بيسوي تأنيب ضمير، بصير ابوس فيه زعل يعني صرخت عليه كل هالامور، فهد نحاول نعطيهم هيك ادوات لهذا الموضوع.
2: يمكن افكر في الموضوع افكر اكثر بالمنع قبل ما نوصل لانه شو بنعمل بعد ما، يعني يعني المناعة، يعني كل موضوع الروتين من البداية أنا أمنع أنه يصير هذا التفاقم. ليه؟ لأني أنا من البداية عودت ابني أنه في مرحلة النوم، وأنا مثلا بدي أصارح أني أنا واحدة من الإميات اللي شوي تغضيت عن هاي المرحلة بأجيال صغيرة وتندمت بعدين. بس أجل الوقت اللي فيه لا فهمت أنه لا بحاجة يكون في روتين نوم واضح، واليوم أنا الحمد لله بمحل تاني. بس فهمت أنه لو الإشي بلش من جيل صفر كنت أنا بكون مرتاحة أكتر بهاي الشغلة. فكتير مهم الروتين تبع النوم، وهاي على سيرة المنع، يعني أنا أمنع انه يصير في معركة النوم لانه الولد عارف انه اسا في حمام قصة نوم، فاهم؟ والولاد بحاجة للروتين لاستمرارية للثبات. روان هاي شغلة اللي احنا كلاتنا بنعرفها بس كل الوقت بحاجة نتذكرها، بحاجة لكتير كتير وضوح لكيف انا بكون شكل يومي. تخيل هيك اسا اهل بروحوا من المدرسة وفجأة بصيروا يبروحوا الولاد على البيت، وفجأة بصيروا دي يعملوا هيك وهيك وهيك وهيك، والولاد ضايعين مش فاهمين شو نظام يومهم،
1: شو متوقع منهم،
2: شو متوقع منهم. فبالنسبة

0: للنوم هيك بحاجة انه عن جد يكونوا عارفين وين موعد النوم تبعهن. صار وصار معركة اوكي، نرجع منقول زي ما حكينا قبل شوي الأهمية تبعت اني انا اخذ مسؤولية على الاشياء اللي صارت، نحكي في الاشياء تانية. انا صرخت عليك امبارح، انا ابني ضميري ونمت انت وانا ضلتني افكر في الموضوع، كيف صيحت عليك، كيف اتقتلنا انا وياك، بس انا كتير مهم لإلي انك تنام بالساعة المفروض تنام فيها. يعني ممكن الام تصرخ وكلاتنا ممكن يطلع منا الغضب، السؤال شو بنعمل فيه بعدين. كتير مهم نحكي مع الاولاد في الموضوع.
1: صح.
0: وكتير مرات اذا صار في عنا فشلة بحاجة نفهم انه اوكي يمكن هاي الاسبوع او الاسبوعين اللي جايات يكونوا صعبات علينا، بس جاي وراهن ايام احسن، جاي وراهن نظام اكتر.
1: طب اذا نحكي على روتين، ايش المقصود سوار؟ يعني ممكن نحكي مثلا على قصة، او مثلا ممكن نحكي على ساعة حمامة معينة، او مثلا ممكن قبل باجهز الولد. يعني هاي كمان ادوات اللي بيقدر الاهل يستعينوا فيها، انه مش مثلا الولد قاعد عم بيلعب مع ولاد عمه يلا فوت على
0: فجأة
1: يعني فاهم انك تحضريه قبل بوقت كمان، هذا اشي مهم. لا
0: طبعا طبعا بتعلق بالجيل، يعني مثلا ولد صغير عمره سنتين نقدر نقول له انه لما تعتم الدنيا احنا حاجة نفوت ننام، ولد مراهق بنعرف انه في ساعة معينة نتفقين معاه عليها انه التليفون بتاخد، وهي شغل كتير ما بنحكي عليها بس هي بدها موضوع لحالها. تليفون بتاخد نحط بأوضة تانية وإحنا بدنا نفوت ننام. يعني لسؤالك الوضوح أوكي، إنه هو يكون عارف إيش نظام النوم. الأولاد صغار مهم إنه يفهم إنه عندي مثلاً حمام عشاء قصة نوم، أو حمام قصة يكون قبل متعشي، في إيش اللي هو واضح، في إيش اللي هو معروف. ومهم الثبات، يعني إذا أنا بقرر إنه هو يبدأ ينام بتخته فهو كل اللي بده يبدأ ينام في تخته. ممكن بالبداية يكون في نوع من ان انا اكون معه مثلا لمدة اسبوع انا محده بالتخت، وبعدين ابلش شوي شوي احرره، ويعني ويكون
1: هذا موضوع اللي هو لحاله، يعني
0: هذا موضوع لحاله
1: عنده صعوبات معينة فهنا نقدر نتوجه للاستشارة.
0: طبعا
1: ممكن في اخصائيات مستشارات اللي هن نوم ونقدر غاد نتوجه، بس مهم يكون
0: بس الاساس هو الروتين اللي احنا عم نحكي.
1: صح. طيب لما بنحكي على كمان ضب الالعاب، يعني انا ابني بدي ضب معي، يعني بيجي يضب العاب، لا بديش اضب، تجي الام بالاخر بتضب، فشو الصح اللي لازم ينعمل بك حالي؟
0: يمكن كمان مره نرجع لموضوع المرونه، من ناحيه بديش افوت معاه بمعركه تبعت اسا بدك تضب،
1: بس صح اضب محله؟
0: لا، من ناحيه اذا ضبيت محله يفهم، زي ما صار بموضوع الدكان انه انا اسا شريت لك بس انا مش راح اتنزل لك المره الجايه، انا اسا ضبيت محلك بس المره الجايه انت بدك تضب، ويمكن اساعدك يمكن انا وياك المره الجايه نضب مع بعض، ويمكن هاي المره نضب مع بعض، بس مهم انه احنا ما نتنازلش ونعمل عنهن كل الوقت. لما بقول مروني انا بقصد انه كمان مره ما فيش اسود على ابيض، في اشي اللي احنا ممكن نشغل المرونه تبعتنا بانه اليوم صار هيك بس بكره بده يصير اشي ثاني. الاتفاق بين انك انت تضب الاوضة، يمكن اليوم انا ضبتها عنك بس انا بكرة مش راح اتنازل لك، بكرة انت بدك تضب.
1: مسؤوليتك، اوضتك مسؤوليتك.
0: مسؤوليتك.
1: انا بقول لولاد دايما بالبيت بدك تاخد بدك تعطي، يعني
0: مزبوط.
1: انا مش عم بطلب منك تطلع تشتغل.
0: مزبوط.
1: وتجيب مصاري على البيت.
0: صح.
1: بس انت عم تاخد مني كتير امور لان انا واجبك ام اعطيك اياها.
0: صح.
1: بس كمان انت في عندك امور بالبيت اللي هي واجباتك، يعني انا مش متوقع مني اجي اعمل اضب لك اوضتك. انا بحكيك حرفيا انا من جيل 3 سنين ولا اشتغل مع اولاد اضب الاوضه، من 3 سنين بالاول جدال عناد بديش اقعد على الارض بديش
0: بداية صعبه دائما
1: تلف حبيبي الاوضه مسؤوليتك، فانت ترجع تضب هلا الاوضه. وانا بقول لك يعني اليوم عندي روتين، اولادي بيطلعوا من البيت، هقول لك انه هوين كان الاشي، لا مش هوين، هقول لك انه انا يعني ام خارقه، لا مش ام خارقه، كان اشي جدا صعب وكان فيه تحديات، بس انا حطيت براسي انه هذا الموضوع اذا انا كل ما يطلعوا من البيت انا هقعد اضب وارفع امسح وانظف كل، لا هن بيعرفوا انه هن بنظفوا بيرفعوا بيعملوا كل اشي، الاشياء الثانيه انا بعملها كمان، انا بريح حالي لبعدين.
0: طبعا
1: هن بكره يطلعوا يسكنوا ببيوت لحالهم يروحوا يتعلموا، فهن عندهم مسؤوليه، انا بكون اعطيتهم اشي. صح اشتغلت كتير وتعبت كتير على الموضوع، ليش ما اجى بيوم وليله، واكيد مش سحر، واكيد انا مش برجع بقول مش ام خارقه، موضوع اللي اخذ كتير من طاقاتي، فالحل هو الاستمراريه والحدود اللي تكون واضحه،
0: استمراريه وحدود واضحه، ونفهم كمان شو يعني شو صعوبات اذا في صعوبات
1: وقدراته. طبعا
0: وقدرات، يعني مثلا اذا انا عندي ولد مع مشاكل سوء تركيز بقدرش اطلب منه يعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه كل هدول المهام،
1: انا مثلا
0: بس كمان مروان غير اني اكتب له هنا ورقه اكون انا يعني ما اعطيش اكثر من لازم مهام اللي هي فوق قدره التحمل تاعي،
1: مش راح اجي اعطي صور يعني ايش قصدك،
0: يعني مثلا اذا بقدرش اتوقع منه كمان يضب صحنه وكمان يسكر انت المي وكمان يقيم اغراضه وكمان وكمان وكمان، لما انا فاهمه انه هنا في عندي صعوبه معينه
1: اللي هنا
0: اخذ اكثر شيء بيهمني،
1: هنا ممكن تدخل مهني لان اشتغل مثلا انه يفحص نفسه قبل ما يمشي.
0: أكيد.
1: يعني مثلا ابني موجود ببيئه معينه، افحص نفسك قبل ما تمشي، هل في شيء معين انت نسيته؟ فهنا انا ساعتها بكونش بشتغل على النيني، بكونش بشتغل على الصحن، انا عم بشتغل على شيء اللي هو اكبر من هيك، انه افحص نفسك، اعمل فحص ذاتي، افحص البيئه اللي انت ما كنت موجود فيها. نفس الشيء مثلا الاولاد بتنسى كثير اشياء، انا بعلم الولد انه يفحص ذاته، هون اكثر بنحكي على تدخل مهني اكثر لاستراتيجيات اللي بشكل عام، انا ما بحكي بس اسعى على النيني وعلى الكوبايه وعلى الهاي. لما انا بعلم الولد يجي يفحص نفسه، افحص البيئه اللي انت موجود وراك، افحص وراك مسار مهني للاخصائيات اللي بيشتغلوا هذا الموضوع، لو ايش اكبر من هيك.

0: لما انا بجي بحكي مثلا اسا على ضب اوضه تمام ولد اللي هو بيقدرش يقرا وبفوت بعرفش مثلا من وين يبلش, فانا ممكن ارسم له اياهم حرفيا, ارسم التخت رسم ايدي, ارسم المكتبه رسم ايدي, ارسم كل شيء بتعمله ماما حطه صح. ممكن اسا بلش اعطيه ثلاث اشياء يعملهم قلب الغرفه شوي شوي ازيد
1: اغراض نلائم حالنا لالهن
0: حلو للجيل كمان. فهنا احنا بنشجع الاستقلاليه.
1: حبيت فكره الرسم هيك تتعلق بالاوضه.
0: هي كمان قصه الرسم احنا بنعطيها كمان كاستراتيجيات او صور لاولاد اللي كثير بنسوا بالمقلمي. هسه انا موضوع ثاني احنا اللي مثلا بنسوا اغراضهم بالصف, احنا بنحطك مثل علاقة محزيك على المقلمة, الولد بتعلم مع الوقت انه يفحص الاشياء اللي موجوده هل هو نسي شيء على بالصف المقصود
1: بحط صح
0: الرسومات اللي بتكون بقلب الصف اللي بكون صف اول مش كتير بعده بيعرف يقرا مثلا مش كتابات تكون اكثر صور كمان شيء اللي هو للبصري احسن. دائما حسب رايي في شو ينعمل وشو ينشغل
1: دائما دائما دائما.
0: طب اذا وصلنا لموضوع الصراخ, الام صرخت كتير وكان البيت يعني ام مثلا هيك حكت معي قبل فتره بتقول لي روان انا كتير متندمه انه انا هيك على السوشيال ميديا كتير بحط لحظات اللي فيها بتتندم بتحس بالندم. هذا الشيء جدا جدا طبيعي لانه احنا بنغلط زي ما انت ذكرتي, احنا بشر وبنغلط, مهم اولادنا يعرفوا انه احنا بنغلط. فانا هيك حطيت رساله اعتذار من الام للولد. وكان في اميات اللي يقولوا لي انه هل بنفع اجي اصلح انا كل وقت مثلا عصبيه بالبيت وصراخ وكل هالامور, هل بنفع اصلح, هل بنفع يتصلح هذا الاشي, مش مهم قديش عمر الولد. هل الاشي هذا بتصلح وقديش مهم فعلا الانسان يعني يوعى حاله حتى لو متأخر
1: او اشي ولا مرة متأخر. وحتى هاي فيها رسالة كتير حلوة انك انت كوالد او كوالدي تاخدي مسؤولية على الغلطة اللي عملتيها اذا انت حسيتي حالك غلطتي, ان كان قللتي من احترام الولد, ان كان صرختي اكتر من اللازم وصلت لمحل بتكوش توصلوه. جدا حلو اني نجي نقعد معهن ونقولهن انا مبارح حسيت حالي ان انا غلطت معك بالتصرف تبعي, انا بوصل له رسالة اني انا كمان بغلط وفيش حدا معصوم عن الغلط وهو بنفع يغلط وبعد ما يغلط ياخذ مسؤولية. وهذا برجعنا لموضوع انه هو نطلب من الطفل انه يصلح بعد ما غلط, اوكي ياخذ مسؤولية على الاشياء اللي هو عملها. فلسؤالك لا ولا مرة متأخر, وبالعكس كتير حلو. مش صح انه نترك الاشياء خلص صار ببناتنا جدال كبير وصراخ ومعركة وخلص الموضوع وانتقلنا ليوم جديد, لا نفكر انه كتير حلو انه نرجع نحكي في الاشياء وناخذ مسؤولية.
0: حلو لنفسية الولد كمان لثقته بنفسه يعرف انه
1: طبعا
0: احنا موجودين عشانه ومعاه. طيب هل هيك في نصائح معينة بتحب تعطيها للأهل هن تعبانين من موضوع التربية هيك لحتى نعطيهم دفشة هيك لو بسيطة؟
1: التعب والضياع هو مشكلة عصرنا بفكر. أول إشي أعرفه من تسمعه, في كتير معلومات بالسوشيال ميديا وكتير ضياع من وراء هالمعلومات عشان كل واحد بيقول إشي, وكتير مرات في رسائل اللي هي متناقضة. فأعرفه من تسمعه, وإذا بتحس إنه اللي عم تسمعه مش أول إشي تاني بدأ إنه فيش إشي مناسب للكل وكل حالة هي
0: مهم هالشغلة
1: لحالها.
0: يعني ممكن استراتيجية تنفع مع ابن الأول ما تنفع هي نفسها ما تنفع مع ابن التاني
1: 100%.
0: فمهم
1: فلما بتحس حالك وضيعين ومش قادرين ولا مرة تتردد وتاخذوا مساعدة من شخص مهني بحاجة زي هيك. في رسالة عن جد كتير بهمني أوصلها اليوم, نتحرر من وهم السيطرة ووهم الخوف ووهم السلطة اللي كانت ماشي زمان, لأنها مش عم تزبط إنها تمشي اليوم. روان بحاجة نلاقي لها بدائل. كتير نفكر بموضوع الحضور بحياة ولادنا, أوكي ما ننساش ولا مرة إنه إحنا أهلها
0: الجسدي
1: حضور النفسي اللي هذا
0: يعني جسدي. انا قاعد على الكنبايه حد ابني وعم بقلب بالتليفون.
1: هو بيبدا بجسدي بس بعدين بصير
0: الاهم هو النفسي,
1: بصير بالمايند. يعني الوالد بصير بالعقل تبع الولد كل الوقت. انا كل الوقت بتذكر ابوي حكى معي هذا الموضوع وامي حكت معي هالموضوع. فالحضور بحياتهم مش حضور خانق اني انا اكون كتير اكتر من اللازم فايت في حياتهم, بس بنفس الوقت انا اكون الداعم الموجود حدين كل الوقت, انا اكون المرسى تبعهم لما بحسوا حالهم ضايعين يعرفوا لوين يرجعوا. ثبات, الاستمرارية, العلاقة الحلوة. فبتمنى لكل أب وأم عن جد يلاقوا طريقهم بتربيتهم مع أولادهم, وإذا في حدا بحس بالضياع عادي it's okay يطلب المساعدة, وفي كتير أخصائيين اليوم اللي بيقدروا عن جد يساعدوا.
0: صح سوار, شكرا جزيلا لك لحضورك ولمهنيتك ولمعلوماتك, يعطيك ألف ألف ألف عافية يا رب.
1: شكرا روان, بسط معكم كتير
0: وإحنا أكتر. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة, التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا, لأني مآمنة أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة, مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات, مليانة لحظات صعبة وانهيارات. الانهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية.

أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلو وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل أب وأم بحاجة إنهم يسمعوها بنهي حلقتنا لليوم. تذكروا التربية مش معركة وأولادنا مش أعداء بدنا ننتصر عليهم، التعب حقيقي والضغط كتير كبير علينا كأهل صح، ومش عيب أبدا إننا نغلط مرات وبنفقد أعصابنا صح، إحنا بشر بالآخر ومش مطلوب مننا نكون مثاليين، بس مهم نكون واعيين لأخطائنا ونشتغل إنه نحسن من حالنا عشانهم. بس الفكرة اللي لازم تضل ببالنا أن أولادنا بيحبوا النظام وبيحسوا فيها بالأمان وبيكونوا مستنين مننا نحط هاي الحدود بطريقة اللي هي دافية وواضحة. لما الولد يعرف أنه في حدود بتحميه وبنفس الوقت في حضن بيفهمه وبيسمعه وبيحتويه بكل أوقاته، وقتها بس منكون بنينا جيل واثق وبيت هادي. ما تنسوا بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة تقدروا تسمعوها على تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر عبر راديو ناس. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح متوسطة في جريمة وقعت في مدينة القدس، ونقل المصاب إلى مستشفى شعرة صادق وهو يعاني من إصابة نافذة. انتخب سامي أبو شحاد رئيسا لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي لانتخابات الكنيسة المقبلة، كما انتخب بكر عواودي في المركز الثاني على القائمة ضمن الانتخابات التمهيدية لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي. وقال أبو شحاد إن الحزب يتقدم نحو العودة إلى الكنيسة، معتبرا أن التجمع يقود الخطاب السياسي ويطرح البديل الديمقراطي الأبرز في الساحة السياسية في إسرائيل بحسب تعبيره. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد إن الاتفاقين مع لبنان وإيران يعكسان مسارين استراتيجيين متعارضين، وأوضح أن مطالبة لبنان بتقليص نفوذ حزب الله لا تنسجم برأيه مع اتفاق يمنح إيران قدرة أكبر على دعم حزب الله، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التنبه لهذا التناقض والمطالبة بوقف التمويل الإيراني. من جهته قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل قد يفضي إلى إشعال حرب أهلية، داعيا اللبنانيين إلى تجنب الانجرار نحو هذا المسار. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة نبطية في جنوب لبنان، وجاء الهجوم بعد يوم من توقيع لبنان وإسرائيل.

0: اتفاقا أمنيا بوساطة أمريكية يهدف إلى خفض التوتر على الحدود وفقا لوكالة رويترز. أفاد التلفزيون الإيراني بأن سفنا بدأت تتقدم بطلبات تصاريح من طهران لعبور مضيق هرمز بعدما تعرضت سفن غير مصرح لها لإطلاق طلقات تحذيرية. وأضاف أن التعليمات الإيرانية المنظمة لحركة الملاحة في المضيق ما زالت سارية، مشيرا إلى أنه يتعين على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري قبل الدخول إلى المضيق أو مغادرته. اتهم مسؤول إيراني الولايات المتحدة بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم، محذرا من أن الرد الإيراني سيكون سريعا وحاسما. وقال إن واشنطن خرقت الاتفاق بدعمها لإسرائيل ومواصلتها تأجيج التوتر في مضيق هرمز بحسب قوله. إلى ذلك، أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية. قالت إنها جاءت ردا على غارات أمريكية استهدفت منشآت على ساحلها الجنوبي. في المقابل، اتهمت البحرين إيران بتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أراضيها، فيما أعلن الجيش الأمريكي أن غاراته الأخيرة جاءت ردا على استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز في وقت أفادت فيه هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول في المضيق. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى في ناس العالم. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: وين المونديال؟
3: في ناس العالم.
2: أنا بحكي عن كأس العالم.
3: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
2: أي أيام؟
3: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.
1: تقريبا دقيقة. في عقر داره، كثيرا ما نسمع التعبير في عقر داره، فما هي جذوره اللغوية؟ نرى عند البحث في المعاجم أنه يمكننا اشتقاق ألفاظ عديدة من الجذر عقرة، تختلف معانيها واستخداماتها. فنقول عقرة بمعنى جرحة، وعقر الدابة بمعنى قطع إحدى قوائمها لتسقط ويتمكن من ذبحها. والعقار هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والضياع، والجمع عقارات، والعقار هي أصول الأدوية وجمعها عقاقير. ومن هنا جاء تعبير عقر داره بمعنى أصل الدار، فالعقر في المعاجم هو أصل كل شيء أو معظمه. فإذا قالوا غلبوهم في عقر دارهم، أي غلبوهم في أصل دارهم.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: كونسرت مع الياس مرجي.
6: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
7: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
6: أو مقابلة نسيها الزمن.
8: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده، لما اللي شافها هيك هالخدود حمر قلنا له شفتك يا جفلي على البيدار طالية.
9: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم امبارح حطيتك فيها.
6: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس أيام الأحد.

0: البرنامج برعايه
1: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعه المشهداوي.
3: ناس العالم، تحيه طيبه لكم المستمعين والمستمعات الكرام. وهالمره عمراني، تحياتي شباب.
4: تحياتي لك فادي، لكل المستمعين والمستمعات.
5: تحياتي فادي إلى كل جميع المستمعين
3: والأصوات الحلوة. طبعا زملائنا في الاستوديو صبحي محاجدي ومبدأ فرحات نورتونا، أهلا وسهلا فيكم.
5: أهلا فادي.
3: طبعا بنذكر مونديال وبرنامج ناس العالم على راديو الناس برعاية كينج ستور المشهداوي، شاشتك للمونديال من كينج ستور المشهداوي، جاهزي بيت الكل. تفضل شوف الشاشة الأنسب بالسعر الأحلى وتهنى من الأسعار وأيضا من الأهداف. شرفونا في كينج ستور المشهداوي. طبعا بنجيكم احد ثلاثة خميس من السادسة حتى السابعة، ويوم السبت من الرابعة حتى الخامسة. شفنا بالامس مصر تكتب التاريخ وتتأهل لدور الثاني في كأس العالم لأول مرة بعد التعادل الثمين امام ايران. اما اليوم، هل هو الثائر ام هي بطاقة العبور؟ الجزائر تصطدم بالنمسا في موقعة الحسم بمونديال 2026. الكثير من الاخبار بانتظارنا، ولكن بداية نرحب مجددا بالزملاء صبحي محجني ومبدا فرحات. وسؤالي الاول لكم من هسه بحكيها، مش شرط توافقوا مش شرط تختلفوا، بس حلو تفوتوا ببعض بكوس هيك. ما هي اجمل مباراة شاهدتوها حتى الان صبحي؟
4: بالنسبة لي أجمل مباراة كانت البرازيل أمام المغرب، مش لأنه المنتخب المغربي هو عربي يعني بالمناسبة، هو كان الأفضل وهو هيمن على هاي المباراة، وإنما طريقة اللعب اللي لعبها المنتخب المغربي، وأنا أعشق طريقة هاي اللعب، إنه بتلعب بضغط عالي طيلة أوقات المباراة. المغرب كانت أفضل بكل أوقات المباراة، وبعتقد أنه كان يستحق الفوز، كان أكثر من نقطة بيستحق المنتخب المغربي بالنسبة لي حتى الآن.
3: هي الأجمل،
4: هي الأجمل.
3: كان مباراة ثانية اللي رأي ممكن يخالفك أو أتفق معك على أنها من أجمل المباريات، هات نشوف مبدأ.
5: أنا برأيي اليوم الصبح مصر وإيران
3: أحلى مباراة
5: بالنسبة لي، كان فيها إثارة كبيرة لحد الدقيقة 90 وحتى بعد الوقت الإضافي. ضربة جزاء اللي أضاعت على إيران التأهل مباشرة للمرحلة القادمة، إلغاء الهدف في الوقت أيضا القاتل نتيجة التسلل، يعني تسلل صغير كان،
3: مش صغير تسلل، ولا شو رأيك أنت؟
5: لا هو تسلل يعني، طبعا الفار
3: تسلل ولا لا؟
5: تسلل
3: صبح تسلل ولا لا؟
4: طبعا تسلل، إحنا يعني قانون
3: سألتك تسلل ولا لا؟
4: تسلل.
3: مع احترامي إليك وإله، أنا جبت لكم حكم قد يكون الأفضل في البلاد وعنده رأيه، حابين نسمعه سوا. بالرحب في نائل عودة، تحياتي كابتن نائل.
6: مرحبا أخفادي إليك صبحي ومبدأ.
3: تحياتي كل العالم، مش بس إحنا الثلاث، أنت كل العالم دابك يسأل ويقول هل كان تسلل ولا لا. إحنا بنعرف الجواب، ولكن أنت صاحب القرار، أنت صاحب الصافرة، هل كان تسلل نعم أم لاذا أم لا ولماذا؟
6: نبلش بالعكس.
3: يلا.
6: أول شيء القرار واضح إنه القرار صح، كان في تسلل، بس تعال نشرح شوي عن التسلل.
3: هذا اللي بتقول صح يعني، وانت يعني هذا مش محل النقاش، صح 100%.
4: لما بحكي نائل صح يعني حتى الفار ما فيش حاجه للفار بيها.
3: لا
4: يعني
3: ليش انا بس
6: لا في حالات
3: نائل، في جدل كبير على في جدل. انا يعني كنت اليوم بالتويتر سالت الشات جي بي تي كم مره ذكر هذا الموضوع، بنحكي على 10

0: راتب عشرات آلاف اللي ما بين نعم ولا ودخلت السياسي، أما الجواب واضح كان تسلل.
1: صحيح كان في تسلل، مهم نوضح شو اللي كان. بس تعال نحكي أول شيء على الحل العادية شو عن تسلل.
0: نعم.
1: تسلل ببساطة لعيب هجوم بيكون أقرب على خط العرض أو خط المرمى من لعيب الدفاع. لعيب الدفاع مش حارس المرمى. عادة هو بيكون حارس المرمى، هو بيكون اللعيب الأخير يعني ضمن فريق الدفاع. بيكون في عندك خط تاني اللي في عندك هناك لعيب الدفاع اللي هو احنا بنحسبه كلعيب اللي معه بناخد خط التسلل.
0: نعم.
1: بهاي الحالة احنا بنحسب التسلل. بالحالة اللي شفناها الصبح بلعبة مصر، انت بتحكم بارح بس
0: نعم.
1: كانت الصبح بذكركم. صار في عنا حالة انه حارس المرمى طلع على الطابة، فصفوا فيه وراء لعيب الدفاع تنين من فريقه. واحد منهم اللي كان لعيب الأخير، في كمان لعيب اللي هو كان خط واحد أو
0: مع اللاعب الإيراني،
1: مع اللعيب الإيراني، وهناك كانت في حالة تسلل.
0: يعني خط اللاعب اللي كان في خط واحد اللاعب اللي كان في خط واحد لا يحتسب، بضل اللاعب اللي بعدهم واحد لازم يكون اثنين.
1: بالضبط.
0: صبحي واضح.
2: واضحة. ما أنا بالتأكيد يعني بقول حتى ما فيش مجال إنه يكون تدخل بالفار، يعني الحكم الجانبي شايفها اللاعب الأخير هو اللي كان بيكون محل حارس المرمى، هو اللاعب الأخير. وبالتالي الحالة كانت بين اللاعب الإيراني كان أقرب على اللاعب المصري وكان فيها تسلل طبعا.
0: يعني نبسطها للمستمعين يا مبدا ويا صبح ويا نائل، إنه بمجرد إنه الحارس غادر منطقة الجزاء هناك يجب يكون لاعبين اثنين، هالمرة كان بس واحد في التسلل، لذلك هي تسلل وهي واضحة. نائل حتى الآن أنت يعني بتستمتع في البيت وعم بتشوف المباريات، مستوى التحكيم أي علامة بتعطيه؟
1: أول شيء ما في شك اللي بتابع التحكيم من السنين الأخيرة، التحكيم صار يعني بسموها تحت ظروف مختبر. للأسف صار يخطوا على التحكيم أو على الحكام التركيز الأساسي بأي بطولة، ومن سنتين عم نشوف إنه الضغط على الحكام عم يعني حتى عم بيزيد، وشفنا هاي السنة عم بحاولوا يحطوا أو حطوا كاميرا على الحكم.
0: متخيلها على راسك؟ متخيلها على راسك نائل عودي كاميرا من هالنوع مع ميكروفون مع كل
1: يعني ما بعرف يعني كديش الإشي صح وما بعرف كديش الإشي فيه له أهداف، بس واضح إنه يعني كمنظمة كفيفة بخدمها إنها بدها تعطي الشفافية للمشاهد اللي قاعد في البيت.
2: صحيح. كمان نائل بيعطوك دروس يعني لقدام. هاي الكاميرات أنا اللي يعني قرأت في بهذا الموضوع كمان، يعني هاي إنه ممكن تأخذ منها دروس حتى تعمل استكمالات للحكام بحالات معينة كذا.
1: ما في شك هني بيستغلوا أي إمكانية اللي ممكن إحنا نتطور فيها مجال التحكيم، اكيد ممكن تساعدنا هاي الاداء. صبحي بس مهم احكي شغله، يعني انت حكيتها قبل شوي انه كيف الحكم في الملعب او حكم الراي في الملعب ما شاف حد التسلل. مهم نوضح بحالات من هالنوع بالذات لما في عندنا تقنيه الفار.
0: نعم.
1: حالات اللي هي حساسه او حالات اللي هي مش مؤكده، بحالات من هالنوع بعطوا الاحقيه والافضليه للهجمه في الملعب لفريق الهجوم يضرب الجول. ففي حالة كان في عنا حالة تسلل من هالنوع بخلو الفار هو اللي يفحص،
2: يعني ما حتى لو بيكون وافق الحكم الجانبي.
1: لا ما هذا هو، يعني إذا احنا بنحكي على الحالة اللي كانت ساعات الصبح بلعبة مصر وإيران.
0: نعم.
1: هنا حالة اللي هي يعني إذا احنا بالآخر شفنا الصورة تبعت تقنية الفار، كان في عنا يعني الطرف الحذاء للمهاجم الإيراني اللي كان بتسلل.
0: نعم.
1: فيعني
0: هذا سؤالي راح أتذكر كثير حالات فار اللي كان قرار صح أو ما كان قرار صح، منها ميسي، ولولا لو تم بعد ميسي أو ما تم بعد ميسي، هل الفار فعلا بيأدي المواجب اللي عليه، ولا بتحكي لي إنه الحكم ما زال فوق الفار في أكثر من قرار؟
1: الأخير القرار الأخير والنهائي هو للحكم، ما في شك. حتى لو
0: ولكن الفار بتدخل لما في مجال للشك.
1: الفار بتدخل لما في عندك حالات اللي هو بحسب رأيه الحكم في الملعب أخطأ في اتخاذ القرار.
0: نعم.
1: بهاي الحالة بناديه على الشاشة،
2: يعني لما بيكون في تباين بين غرفة الفار وبين الحكم الرئيسي.
1: بالضبط. بس يعني شرط انه يكون مؤكد، يعني خطأ مؤكد حسب حكم الشاشة، بنادي على حكم الملعب على الشاشة بفرجيه طبعا الحدث نفسه وبكله بالآخر احنا حسب رأينا بطاقة حمراء للعيب اكس.
3: يعني
1: فايت قرر.
3: يعني نائل بالحالة اللي صارت مع ميسي، المخالفة اللي ارتكبها ميسي، الفار نادى الحكم، المفروض يكون بطاقة حمراء.
0: لو انت حكم بدأ شو بتعمل؟
3: احمر. بطاقة حمراء
0: في بيت ليش انت

0: افتتاحية. نعم. الحكم اللي كان في هاي المباراة أنا مش متذكر إذا هو كان برازيلي أعتقد.
1: برازيلي.
0: كان عنده صعوبة إنه يتحدث باللغة الإنجليزية ويوصل الرسالة لدرجة إنه حتى لاعبي جنوب أفريقيا.
2: لازم يحكي بلغته ممكن.
0: جنوب أفريقيا ما فهموا عليه إلا لحتى قال إنه هاي ريد كارد. فبدي رأيك في هذا الموضوع نائل.
2: أو شو تخافش نائل بحكي إنجليزي زي ما أنت بتحكي عربي؟
0: إذا نائل بوثق فيه أنا بعرف.
1: الله يسعدك. طلع ما في شك إنه كيف ما حكيت قبل دقائق الفيفا أجت في شفافية واضحة وبدها كل قرار للحكام يطلع لبرا مع الشرح. فهي واحدة من الأساليب اللي الفيفا بدها أتأمل إنه ما تكمل فيها صراحة. أنا برأيي إنه يعني فقدنا شوي هيك الشغف بكرة القدم بالذات بعد تقنية الفار. ممكن شوي التعديلات بالفار وكل الحزنة اللي عم بضيفونا معاها إن كان مع الكاميرات وإن كان مع الشرح تبع القرار تتغير. فممكن نوافق بالفعل على مثل هيك إشي. بس ما في شك انه كان المفروض وانا متاكد انه كمان بالمعسكر التدريبي للحكام اللي هو بميامي لحكام كاس العالم اكيد عملوا لهم تدريب بالذات بعد
2: الله يعينكم على الاستكمالات الجاي شو راح تشوفوا افلام شو راح
0: نائل. بس بسؤال اخير طبعاً. سؤال اخير هل التقنيات هاي راح نشوفها في البلاد عندنا بالموسم القادم؟
1: المفروض انه طبعا مش كلها بس المفروض انه المفروض عندنا في كمان اسبوعين عندنا دوره استكمال او افتتاح للدوري الجديد. المفروض احنا هناك نحتلن بكل التعديلات الجديده اللي راح تفوت. بس مثلا برايي موضوع الكاميرا مش راح يفوت عندنا على البلاد بالفتره القريبه. موضوع
2: بده سنتين يعني حكينا مع
1: موضوع شرح القرار كمان صحيح. ما راح يفوت الفتره القريبه
2: اصلا. ما في عندنا سماعات يعني اليوم عندنا ما يسمى كاروز اللي بيقرا اسماء اللاعبين يا دوب نسمعه. فما عندنا سماعات معنا تقنية في الاستاديوهات. يا ريت يكون ان هذا اللكسوس هذا اللي طبعا هذا الدلال اللي نشوفه ولكن بده ياخذ وقت. نائل بكلمه حكامنا العرب عم بنشوف ما شاء الله في تمثيل كويس لحكام عرب سواء مساعدين او مركزيين
1: بكاس العالم.
2: نعم
1: بكاس العالم صحيح في عنا حكام جايين من دول اللي هي اول مره بتشارك زي الاردن. في عنا هناك اللي حكم لعبه اسبانيا
0: مع ادهم المخادمي
1: بالضبط. وفي عنا كمان حكم من او كمان من مصر. في عنا واحد من الجزائر. في تمثيل منيح مش بطال.
2: يلا ممتاز نائل عودي بدي اتمنى لك ان شاء الله المكالمة الجاي تكون بلكي في المونديال هيك حكم يا رب
1: ان شاء الله.
2: احياتي شكرا
1: يعطيك العافية سلامات.
2: قرار واضح كان تسلل وما حد ظلم حدا لا المصري ولا الإيراني. تلو حبايب أبو ليلة وين لفاصل إعلاني من ثم نتابع تحياتنا شباب بالاستوديو. إحنا هاي كانت إحماء وإسا ببلش اللخة الحقيقية. خليكم معنا بعد الفاصل.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة 1 كيلومتر على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل

0: للحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. هذا البرنامج برعاية
3: كينج ستور، أسعار أيام زمان كمان بفترة المونديال. كينج ستور بيت الكل.
4: من مجموعة المشهد
2: ناس العالم مع فادي مصطفى.
5: مجددا بنرحب فيكم في ناس العالم، واليوم معنا ضيفين عزيزين، صبحي نحاجني الزميل والزميل بدا فرحات. شباب، بعطيكم قضيه وبدي اسمع رايكم فيها في هالبرلمان، مع او ضد. يلا نبلش. طبعا بدايه على موضوع توسيع البطوله ل 48 منتخب، صبحي مع ولا ضد؟
6: انا بالحقيقه يعني قبل ما يتطبق هذا القرار كنت يعني خايف من قرار الفيفا. بالتاكيد انا مع انه يتوسع عدد المنتخبات، لانه شفنا
5: منتخب. ليش؟
6: لأنه أنت أول شغلة بتشوف منتخبات صغيرة عم تيجي وبتشارك وبتعمل مفاجآت، يعني
5: بتأخذ رباعية وخماسية،
6: مش مشكلة. أنا كمشجع ومتابع لكرة القدم أنا بدي أشوف أهداف، أنا بالآخر بالنهاية بتهمني الأهداف. يعني أنا أعطيني أحضر مباراة 0-0 ما مش راح أستمتع فيها، حتى لو بتكون مباراة حلوة، ونادر جدا ما تستمتع بصفر صفر، ولكن هي يعني لغة كرة القدم هي أهداف، وهي الأرقام
5: بتكون هي فرصة جيدة حتى للصغار. بدأ هو مع أنت مع ولا ضد؟
7: أنا ضد.
5: ضد.
7: ضد
5: دائما عكس.
7: حتى لو الرأس الأخضر يعني أول مرة نسمع فيه، حسب رأيي يعني
5: في كرة قدم،
7: في كرة القدم يعني منتخب تعادل 3 مباريات يتأهل للمرحلة القادمة، ومنتخبات
5: عريقة أكثر
7: تروح من دور المجموعات. أنا حسب رأيي صبحي ما بوافقك.
6: أنا بالنسبة لي مونديال اللي بنعمل
7: أنا بدي أشوف
6: مرة كل أربع سنين.
7: أنا بدي أشوف كرة قدم، أنا بدي أشوف
6: تمام مرة كل أربع سنين،
5: مش هي رأس أخضر ورأس أحمر.
7: مش كل أربع سنين نستنى عشان أنا أجي أقعد 90 دقيقة.
6: ما في عندك تصفيات،
7: هجمة واحدة على الجول.
6: بس ما في أنت عندك تصفيات. الرأس الأخضر أثبت لك شيء ثاني.
7: هو هذا المونديال اسمه المونديال، كأس العالم لأحسن منتخبات بالعالم، اللي هي لازم تصل، اللي احنا لازم لما نقعد عبال التلفزيون نشوف 90 دقيقة نشوف فوتبول كرة قدم.
6: بس نبدأ كأس العالم. كأس العالم
5: شفت قطر بقى قطر.
6: كأس العالم من بدأ، اسمح لي، كأس العالم هو مش بس كرة قدم، كأس العالم هو عبارة عن عيد لكل كل إنسان بيحب كرة القدم. هي أجواء، إحنا عم نشوف الأجواء.
5: بحكي لك يا واد، بقول لك أنا مع كل احترامي لرأس الأخضر لكروسا ولقطر، مش هاي كرة قدم اللي أنا بدي أشوفها.
6: بس اليوم انت عم تحكي عن مسرح عالمي، هذا المسرح برضو الفرق المنتخبات والبلدان الصغيرة من حقها انها تشارك في كأس العالم، من حقها انها كمان تطلع مواهب، تطلع
7: من حقها تشارك. لا، ما حدا بيقدر يمنعها تشارك، من حقها تشارك، تشارك وتشد حالها في التصفيات لما كانت النسخة. هي
6: منتخبات صعبة انها تتأهل.
5: والله انت بتذكرني بس مدرسة فيها يصف النخبة احسن 32 طالب، انت ايك بدك
7: بالضبط. بالضبط. انا
5: هو بده
7: دوري الابطال
5: شد حالك وفوت.
7: بالضبط، شد حالك من البداية، من الاول اشتغل على حالك، يكون عندك مواهب، يكون عندك لاعبين اللي انت تقدر تصل لكاس العالم بمجهودك.
5: يعني
7: مش انه يوسعوها عشان انا
5: اشوف. انا حلو فرصة نشوف منتخبات جديدة وصغيرة وكروسا واخضر حلو، ولكن في مباريات صبحي كان صعب تحضرها.
6: تمام، انا معك فادي، ولكن يعني الحسابات هي مش بس فقط كره قدم. احنا متحدث اليوم انما انت بتزيد عدد المنتخبات
5: وصار انت ولا شو بزنس؟
7: لا لا
6: طبعا
7: انت
6: تحكي عن 104 مباريات بدل 64 مباراه.
7: هون صار شيء ثاني،
5: رح نجي على الاموال، رح نجي على الاموال. اذا صبحي مع
7: صرنا ندخل وندخل وندخل. انت حضرت لعبه اسبانيا والراس الاخضر، انت استمتعت بالمباراه؟ لما بنحكي عن اسبانيا، نجوم اسبانيا،
6: انا استمتعت باجواء المباراه، انا استمتعت باجواء المباراه.
5: انا اعمل لك فيستيفال برا ونجيب مغني نعمل لك اجواء.
6: طبعا انا بحكي لك، انا شاركت في قطر بالمناسبه في كاس العالم في قطر، كنا موجودين هناك.
5: صدقني في لعب كان برا احلى من جوا.
6: بالضبط، هلا بدي احكي لك اياه. فكان في فيستيفال زون هناك، كان المشجعين اللي هناك والاجواء اللي شفتها هناك هي اجمل بكثير من الاجواء والمشجعين الموجودين داخل

0: خلال الملعب.
1: بالنهاية هذا رأيك، كل واحد ورأيه.
2: يلا نتقدم، هل أنتم مع الاستراحة اللي ما بين الشوطين؟ يعني اليوم قسمنا المباراة لأربع أقسام، بعد ثلث ساعة أيام بدأ بصفر الحكم على شرب المياه، بعد 70 دقيقة ما بروح على شرب الماء، أنت مع ولا ضد الاستراحة؟
1: أنا بدي أسمع جواب صبحي بالأول.
2: يلا صبحي.
0: بالبداية طبعا هو قرار رسمي، أنه يعني بغض النظر شو الظروف المناخية اللي راح بتكون، هو قرار رسمي من الفيفا أنه
2: كل مباراة إيقاف،
0: كل مباراة في إيقاف بالشوط الأول وفي إيقاف بالشوط الثاني. طبعا أنا مع، لأنه أنا بدي أحكي لك على الشغل من منظور طبي. فبالتالي أنت اليوم اللاعب اللي مثلا بشعر بجفاف رح يفقد تركيزه، رح يفقد من وزنه
2: في جفاف بعد 20 دقيقة
0: ممكن.
2: يا سلام.
0: طبعا أنت لما بتحكي اليوم عن المونديال،
1: بس هذا ليش فقد بسنة السبعينات وبالستينات
2: كان يرق زي الغزلان يرقدوا.
0: تمام، سؤال حلو على فكرة، لأنه لأنه العلم عم بتطور لما بدأ. طبعا
2: الحرارة
0: هل تعلم
2: لا لحظة شوي، في أحد المباريات كانت الدنيا يعني كب من الرب مطر،
0: صحيح،
2: وراحوا شربوا مي. ليش؟ لأنه أنت حكيت صح، هو قرار رسمي وفي إعلانات مبرمجة في لاين أب.
0: بس مين حكى لك إنه مين حكى لك إنه اللاعب مش ممكن يشعر بجفاف في حالات المطر؟
2: نعم واضح ممكن، أما في الشمس أكثر.
1: هاي استراحة شرب الماء،
2: شو سميتها أنت؟
1: اقتصاديا أكثر من
2: أنت شو حكيت لي؟ استراحة شرب الأموال، هاي اسمها
1: الأموال بالضبط. أموال
0: كمان أنا حكيت في البداية،
1: هاي إعلانات أكثر. أنا حسب رأيي بالستين
2: بس إيش عملت؟ إيش
1: كانت درجة الحرارة أكثر من هيك؟ إحنا طبعا ما لحقنا هذيك السنوات،
2: لا يعني كانوا يلعبوا في مسجد يعني كروم 90 دقيقة بس يشربوا ماي في الاستراحة.
0: فادي أنا بدي أحكي لك شغلي،
1: انت بتحكي من ناحية
2: طبيه. انا سالت يعني مدرب كره قدم وسالت لاعب وسالت ما يسمى معالج طبيعي، وثلاثهم قالوا زيك، بعد 23 دقيقه من رتن عالي بحاجه لشرب ماء يرجع السوائل وريفرش اكثر، واثبت علميا وفي الارقام الاهداف اللي تسجلت بعد استراحه المي اكثر منها قبل المي.
0: صحيح انا معك، وبالتالي حتى في مدربين بغيروا تكتيك بال20 دقيقه، يعني هو في هناك استغلال لا مش بس فقط شرب المياه ومن ناحيه صحيه، كمان من ناحيه تكتيكيه ومن ناحيه اقتصادية. من ناحيه اقتصاديه اكيد. هاي بوافقك فيها الراي،
2: هو مش بيختلف معك انه فيها اقتصاد، بس فيها مي، انت بتقول فيش حاجه لمي، العب زي الحصان،
1: العب زي الحصان، هاي الساحه وهاي الميدان، خليك انت مكمل هاي الساحه وهاي الميدان.
2: انت بتقول بعد ما يشرب مي ممكن الرتن ينزل شوي تتبلش تحمل لعبي، هاي خوفك؟
1: أنا حسب رأيي لازم المباراة لما بتبلش 45 دقيقة نشوف كرة قدم على مدار 45 دقيقة، مش شرب مي وبعدين ارجع كل هذا.
2: تعرف شو أنا خوفي؟
1: لا،
2: بعد نص ساعة استراحة شاورما وبعدين
1: بالضبط
2: وضل خمس دقائق كمان
1: بعدين الموز
2: وين مخذينا يا صبحي؟
0: الموز كمان شغلي،
1: الموز بيساعد اللعيبة.
0: موضوع المياه فيه كمان شغلي غريبة، وأنا بحثت في الموضوع وقرأت عنه،
2: إنه
0: قارورة المياه أصبحت قارورة ذكية يعني.
2: طبعا
0: يعني بيحسبوله
2: شرب شوي ضل له شوي اشرح لنا عنها. يلا،
0: قارورة المياه هي طبعا تحسب كمية المياه وكمية السوائل اللي شربها اللاعب، وبالتالي بيكونوا بيعرفوا كمية المغنيسيوم اللي بيحتاجها الجسم
2: وكله.
0: بالفعل
1: حلو.
0: في كمان منتخبات بتعمل في كمان منتخبات
2: شرح له على الجي ار.
1: لا بس هو
2: شرح له على الجي ار كل شيء. الجي ار كان ايش اسمه؟ جركان المية، سبحان الله يرحم.
1: يعني لما بيكون قرار رسمي انا معك، طيب لما بتكون الدنيا عمال تشتي والطقس بارد ليش لازم يوقفوا؟
0: انا بحكي لك شو مشكلته لما بده. مشكلتي مبدا لما بيحضر مباراه بوقت متاخر وبتيجي بس استراحه المياه شكله بروح بينام،
1: فبالتالي
0: هو بده المباراه تكون مستمره.
2: طيب يعني انت بتقول مش رح نتفق على النقطه، هناك من يقول انا مع، هناك من يقول انا ضد. طيب حكينا مع نائل، بس هيك على السريع نسمعكم. اليوم الحكم في على راسه يا صبحي، سماعه على اليمين، كاميرا على الشمال، ما يسمى زمزم بيحكي مع، اصبح الحكم رجل آلي تكنولوجي بيمشي وسبري على يمينه، كل هذا العتاد انت معه ولا ضد؟ بذكركم زمان كان معه دفتر وكلم يكتب، مرات ما يكتبش،
1: واذا بتكون
2: بطاقه حمراء يتبلل،
1: اذا بتكون الدنيا شتاء يتبلل.
2: انت معه ولا ضد؟
1: انا ضد.
2: انت ضد؟ انا ضد. ولا تدقق قديمة،
1: انا ضد، مش انه دقق قديمة، خلص خلي كرة القدم
2: جماليتها هيك الحلو،
1: جمال اللي لها اخطاء التحكيمية، ممكن في ظالم وفي مظلوم صح.
0: انا حاسس انك انت ضد التكنولوجيا بشكل عام،
1: مش لهالدرجه هاي يعني، كمان شوي انا
0: يا اخي انا بشوف عم كمان تتطور دي عم تتطور
2: بس فعلا يعني لازم يكون سماعه ولازم يكون يعني اسمع لك شو حكي لك
1: عادي.
2: انا مش راح احب احكي مع الجمهور،
1: يمكن كمان 10 سنين نبطل للعامل البشري ويبطل في حكم
2: روبوت
1: روبوت اللي يحكم.
0: بالمناسبه بملاعب التنس فيش حكام اليوم، كله على الروبوت، ولكن بالمناسبة الموضوع اقتراح ان الحكم روبوتي كان طرح على الفيفا، ولكن الفيفا قالت انه احنا منستغنيش عن العنصر البشري.
2: انا والله ليش ما والله ينبدل بكرة يجي واحد راعي ذهبي راح يستغنوا حتى عن حارس المرمى.
0: انا ليش مع لانه انا مع انه يكون في عدل كرة وفي الملاعب. اليوم الفار وتقنيات الفار والتقنيات الموجودة في الملاعب حتى على الحكام، أي نعم هي صعب الحكم
1: رغم وجود الفار بعد الأخطاء.
2: بس حكينا عن ميسي في غلط ولا لا؟
1: أكبر غلط حتى
0: في تفسيرات بهي تفسيرات لهي الحالي، في تفسيرات موجودة يعني اليوم هو مش معقول.
1: واقف اسمح لي
0: اليوم مش معقول مش معقول بخالف زي هاي لأنه ميسي أنا بدي أعطيه
1: لأنه ميسي أنت بتكاش أنت بطاقة حمراء أنت حسب رأيك صبحي
0: أنا
1: أنت حسب رأيك ميسي لازم كان يأخذ بطاقة حمراء
0: حسب التفسير اللي أنا سمعته؟ لا القرار صحيح كانت المفروض بطاقة صفراء ويعطيك ألف عافية.
1: لا هي يا رجل لا
0: في فار وفي حكام
2: أنا بدي أروح للفار لحظة شوي والله مبين مش راح تتفقوا على هالنقطة والقرار راح يكون دابت كل
1: لا بس تجيش تنتيني تحليلاته بعد المباراة وليش ميسي ما أخذش كارت إحمر المخالفة واضحة
2: يا ما مخالفات حد أوعدك إنه الفار 100% صافي يعني
1: لا كان في مخالفات زي هاي
2: مين أوعدك إنه الفار مش رح يغلط يعني
1: أنا بقول له رغم وجود الفار إنه الأخطاء التحكيمية بعدها أو التعاطف
2: تقدر تعاطف
1: تعاطف فار أكثر من إنه مهنيا
0: أنت بتعمل بالمؤامرات انت بتعمل بالمؤامرات مش معقول مش معقول
2: انت جماعه ميسي ولا
1: انا جماعه كره القدم الجميله
2: يعني مانها جميله
1: نشوف كره
0: لا هو مع ميسي انا شفت له صوره مع ميسي قبل يومين مزبوط شفتك بصوره مع ميسي
1: قال لك شغله
2: بحب قالك خويف
1: لا بحب ميسي
2: هو بحبك صار حق مره
1: على فكره لقيت انا وياه ببلومفيلد
0: متصور معك سيلفي انا شفتها
2: مش هيك بس في صور في اثباتات طيب بدي احطكم على ملف ثاني ملف حقوق الإنسان. تذكروا لما قطر كنا فحكوا كثير على العامل الصيني وحقوق العامل الصيني وأنه قطر يعني بنت هذه وشيدة الاستاديوات الكبيرة استاديونات الكبيرة وهناك من ظلم وهناك من ما أخذ حقه. من ناحية ثانية نسأل حقوق الإنسان اليوم في 2026 هل باعتقادكم هذا المونديال أنصف كل هذه المنظومة اللي اسمها حقوق الإنسان ولا رح نشتاق لأيام قطر؟
0: طلع فادي يعني حقوق الإنسان والسياسي في نقاشات كثيرة يعني كانت في هذا المونديال. إحنا بنحكي عن الهجرة عن التأشيرات عن التنقل بين الدول الثلاث يعني إحنا مش
2: بس كابتن العراق اللي تبهدل في المطار
0: طبعا والحكم الحكم اللي
1: اتخذ إيران كمان
0: الحكم اللي منعوه يدخل الولايات المتحدة
2: يعني إيش أنت بتقول وين حقوق في حقوق ولا فيش حقوق؟
0: لا طبعا واضح في ازدواجية بالمعايير يعني التعامل مع الملف استضافة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا يختلف تماما عن المعايير اللي كانت موجودة في قطر انه يعني اليوم انت بصيرش تيجي تمنع اي انسان بده يشارك في كاس العالم وبتكون هي واحدة من الشروط اللي بيحطوها لما تقدم ملفك لاستضافة كاس العالم. احنا اليوم اللي شاركوا من البلاد وراحوا على قطر ما في علاقات دبلوماسية رسمية
2: راحوا يهود وراحوا اجانب راحوا دول حتى معادي لقطر ولكن فتحت التأشيرة الخضراء.
0: طيب كيف انت
2: يعني انت بتقول قطر انصفت الناس اكثر؟
1: طبعا
2: معناته هات نسمعك تحية لقطر يلا

0: يلا روح روح يا القلب مجروح والله قطر جرحوا القلوب وخيبة أمل بالمنتخب القطري. جيراننا منتخب النشامة ولكل اللي كان في الأردن. بتعرف شايف الأردن؟
1: طبعا
0: ضليع شايف الأردن أنت؟
1: جدا.
0: وبدأ لك شوية أردنيات يعني أنا أجواء أردنية المقصود. مشاركة أولى منتخب النشامة، هل ممكن نقول كل الاحترام على المشاركة ولا خيبة أمل؟
1: طبعا كل الاحترام على المشاركة للمنتخب الأردني.
0: تعرف تحكي أردني ولا؟
1: حسب أي منطقة طبعا.
0: أوه يلا أعطيها.
1: أنا منربد.
0: وأهلي عمان. أطلق جوردن.
1: حسب من جوردن ولا من الأردن؟
0: لا الأردن في بيشربوا قهوة بليرة، في جوردن بأربع ليرة.
1: صحيح.
0: بنعرف.
1: لا إحنا من اللي من
0: إحنا شغل الليرة.
1: الأردن الأردن
0: الليرة. الأردن.
1: المنتخب الأردني طبعا بالنسبة لإلي كان مشاركته مشرفة جدا في كأس العالم.

0: يعني يقدر أكثر.
1: صحيح بيقدر أكثر. شاهد إذا بنحكي كرة قدم رح نتطرق لكرة القدم، ولكن بحكي كالمشاركة مشاركة نفسها. المنتخب الأردني أثبت إنه هو منتخب جدا قوي، وبتمنى إنه هاي المشاركة تفتح باب الاحتراف للاعب الأردني إنه يوصل لدوريات في الدوريات الأوروبية. نعم. زي موسى التعمري بتمنى إنه
0: شوية كان عندي خيبة أمل كبيرة من موسى. تعرف ليش؟ لأنه كل الأمال تعلقت على موسى التعمري وكانوا ينتظروا نجم واحد للأسف.
1: وكمان برضو في كان عندهم غيابات، منهم يزن عماد اللي هو نجم منتخب الأردني. المنتخب الأردني لو حضرته أول مباراة كان متأخر 1-0، عاد بالمباراة لواحد
0: واحد. أنا حضرته 12 مليون أردني كانوا صاحين يا راجل.
1: صحيح.
0: الساعة 6 الصبح
1: وعرضوها على شاشات كبيرة.
2: وأجلوا الدوام كمان.
1: المدرج.
0: شو رأيك
2: بالأردن؟
0: حكيت لأصدقائك ما راهوا على الدوام نفس اليوم.
2: لا طبعا أجلوا الدوام وأعطوا للشعب الأردني إنه يشاهد المباراة. أنا حسب رأيي إنه
0: كل عندك خيبة أمل؟ لا. كل الاحترام،
2: كل الاحترام لمنتخب الأردن اللي غدر يصل لكأس العالم لأول مرة.
1: ويسجل.
2: تنساش كمان المجموعة اللي له صعبة كمان الجزائر.
1: بعدين الخسارات اللي خسرها ما تبهدل مع
0: الأرجنتين. طيب شو توقعاتكم الأرجنتين أردن؟ نتيجة؟
1: أنا بتوقع يعني أكيد توقع جدا واضح صراحة إنه
0: نتيجة تخفش
1: 3-0
2: 1-0 بالقوة للأرجنتين
0: بالقوة. يلا هات تسمع الأردن. جاهزين من الأردن بنروح لفاصل، بعد الفاصل في عنا كمان ملفات. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. لكم نار.

0: كتير نساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عمق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
1: المركز الطبي ميدها جليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065، مقدم من قبل مركز ميدها جليل في نوفها جليل وراديو الناس.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: رجعتوا من جديد لناس العالم وفادي مصطفى مع صبيح من حاجني من برد فرحات في الاستوديو. بنرحب فيكم جميعا. هون ولعت الامور, رح نشوف كيف هي في الولايات المتحده. مباشره معنا الحكم ميمون فندي. ازيك يا ميمون؟
1: صباح الخير فادي لك ولكل المستمعين ويعطيكم العافيه يا رب.
0: احنا بنقول مساء الخير. شو بتقولوا انتوا؟ ما خصناش
1: حبيب الشعب.
0: شو الساعه عندك؟
1: الساعه 10 الى ربع
0: صباحا.
1: أكيد
0: إسا صاحي من النوم.
1: إسا صاحي من النوم. إسا صاحي بدأ سلام بدأ.
0: تحياتنا, تحياتك كمان صبح. بسلام عليك. احكي لي الأوضاع, هيك الأجواء. أنت كنت في أكثر في المباراة, كنت في البرازيل سكوتلاند, كيف تبدو الأمور من غد؟
1: الأجواء كثير كثير حلوة هون. أنا فكر أنه كأس العالم بيجمع من كثير كثير حضارات, كثير دول. هون في الشوارع بتشوف كل منتخب, كل مشجع مع العلم تاع المنتخب تبعه. نيويورك, أنا بعتقد نيويورك اليوم تنعد طبعا عاصمة لتوحد لغة العالم, هي لغة كرة القدم. أجواء كرنفالية توجد في البرازيل هايتي.
0: كيف البرازيل؟ اشرح لنا هيك من قرب, كيف شفت فريق فهي صبحي على رايه مشجع البرازيل مآمن انه راح يكونوا حتى النهائي؟ فعلا في عندهم القدره؟
1: البرازيل فريق قوي طبعا. الاشي برجع للمدرب انشيلوتي, عندنا مدرب كثير كثير محترف على سكه الاحتياط. انشيلوتي غني عن التعبير عبر. اعتقد انه راح يعطوا مونديال كثير كثير منيح. ما بعرف اذا راح يوصلوا طبعا في النهائي, بس بتوقع لان راح يتقدموا في مراحل كثير متقدمه.
0: بدي اسالك على كل الترتيب, كيف شايف الترتيب, اللوجستيكا الموجوده, غاد النقل, اسعار البطاقات, هيك اعطينا شويه معلومات.
1: اسعار البطاقات الصراحه لما بتتقدم اكثر في اللعب البطاقات بتغلى. التنظيم كثير كثير منيح.
0: ايش طبعاً يعني بتغلق؟ شو سعر معدل الاسعار يعني؟
1: معدل الاسعار من بين 2000 ل 3000 دولار
0: المباراه الواحده.
1: من الواحد اضع طبعا. ومن ناحيه التنظيم
0: بتكون
1: اكيد
0: لسه فوق, مش يعني
1: من ناحيه التنظيم. من ناحيه التنظيم طبعا كل ولايه فيها الفان زون تبعها. انا موجود هلا في نيويورك, الفان زون تبعي في بروكلين. طبعا كل انسان اللي معوش بطاقه بيقدر يتوجه للفان زون ويفوت ويحضر في اجواء طبعا كرنفاليه عالميه بتجنن.
0: بدي بقول يا ريتني مع ميمون هيك على الشرح الحلو وعلى الاجواء الحلوه.
1: اليوم على فكره المفاجات متوقعين هون في نيويورك, كثير مفاجات في لسه في تصفيات ال 32 وفي الثمن النهائي. انا رح اتواجد اليوم في لعبه انجلترا وبنما, ورح اكون طبعا في الربع النهائي في ميامي وفي نصف النهائي في اتلانتا ان شاء الله.
0: قبل لا نودعك, انجلترا بنما شو بتتوقع, اي مباراه واي نتيجه؟
1: اتوقع انه انجلترا نتيجة فادي 3-0 لإنجلترا. إنجلترا فريق كثير كثير مدرب, كثير كثير قوي مع المدرب منظم كثير.
0: والله أسعار خيالية, 2000 ل 3000 دولار البطاقة. سعر غالي يعني. أفكر لما في أمور لاش أكثر من شخص والعائلة يعني. الله يعين الناس. ميمون فندي مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. انبسط في العديد.
2: المونديال الجاي طالع عنه وياته.
0: خلص يحجز.
1: شكرا كثير, بس بدي اوجه سلامي لاهلي, للوالدي والوالدة في ساجور من نيويورك, من قلب كاس العالم. بقول بكل فخر يعني كرة القدم مش بس لعبة كرة القدم, هي لغة توحد العالم. وهذا الاشي كثير كثير طبعا انا بشجع هذا الاشي, وانا فخور اني موجود هون.
0: يلا
1: ويعطيكم العافية على تعبكم.
0: وصل السلام من نيويورك الى ساجور. تحياتنا ميمون فندي والى اللقاء.
1: شكرا لكم. شكرا كثير.
0: يلا دوجة سلامات لكم شباب. جاهزين؟ مباراة نارية في انتظارنا اليوم. نبدأ الساعة 12 بنما انجلترا. شو يا شباب؟
3: أكيد أنا بروح مع انجلترا. زي ما ذكر أنه انجلترا منتخب قوي ومنظم, أنا بتوقع أنه راح يفوزوا 2-0
2: انجلترا. رغم خيبة الأمل من المباراة الأخيرة اللي تعادل فيها, ولكن يعني انجلترا بظل منتخب منظم عنده كرة قدم جميلة, بتوقع 3-0.
0: في نفس الساعة غانا كرواتيا. واو حلوة هاي.
3: واو يعني هون غانا بالمناسبة نتيجة التعادل هون بتأهل المنتخبين، ولكن أنا بتوقع أن كرواتيا ممكن إنها تفوز في هذه المباراة وتتأهل من المركز الثاني في هذه المجموعة. أنا

0: وقع هاي المجموعة ثلاث فرق رايحين يتأهلوا، انجلترا والسنغال وكرواتيا غانا. بتوقع هاي المباراة كرواتيا.
1: طبعا البرتغال تريد أن تكون في رأس البيت، واليوم عند الساعة 2:30 مدعوين تكونوا صاحيين مع كولومبيا. أم باك حكى رونالدو، كيف ستكون النتيجة صبحي؟
2: مباراة مش سهلة، كولومبيا يعني حتى الآن يعني معها علامة كاملة، البرتغال أمام كولومبيا، واللي عم بشوفه في رونالدو الضغط اللي كان موجود عليه نزل بعد المباراة الأخيرة. بتوقع أنه
1: صدقني أول ما اسمع صفارة الحكم راح يبلش الضغط من جديد.
2: هيك بتقول
1: لاعب كرة قدم لحم ودم بالآخر بيعرف شو يعني ضغط مليح،
2: ولكن تشعر انه يعني حتى المجموعة بتلعب من شانه. بتوقع انه نتيجة التعادل راح تكون فين
1: المباراة.
0: البرتغال رايحين يفوزوا في هاي المباراة ورايح يفضع فيها رونالدو.
1: يفضع كونغو أوزبكستان الساعة 2:30 نفس السريع هاي المباراة.
0: كونغو
1: والله عملتوا لي كونغو براسي. أخذكم الساعة 5 الجزائر مع النمسا في 5 صباحا.
2: مباراة جدا مهمة للمنتخب الجزائري.
1: ليش مهمة؟
0: مثيرة.
2: مهمة لأنه
1: إذا أنه من المرتبة الثالثة أو ممكن يتأهلوا، ولكن فيها انتقام، فيها خذني ل 82 للفضيحة
0: اللي 80 الفضيحة الكبيرة اللي كانت
2: فضيحة خيخون
1: نعم
2: سنة 1982 اللي أبدع فيها المنتخب الجزائري. أعتقد كانت بين ألمانيا والنمسا.
1: صحيح،
2: وهاي أجل الوقت اللي يثأروا لإلهم. طبعا
1: لا تعصبين الجزائري، لا تعصبينهم. نتيجة
2: ان شاء الله، ان شاء الله المنتخب الجزائري 1-0 يفوز بهاي المباراه. بتمنى
1: تعيش
0: الثائر
1: لمين؟ للجزائر.
0: الجزائر
1: طيب النشامه حبايبنا وجيراننا الساعه 5 كل المملكه الاردنيه نصها هاشميه صاحيه مع الارجنتين. هل ستكون النتيجه ساعه كما هي الساعه على 5؟
0: لا لا لا.
1: ايش حكيت انت 1-0؟
0: انا قلت 1-0 وبالقوه
1: بالقوه.
2: طبعا مباراة احتفالية رح تكون للنشامة بالأردن، رح يكون
1: والله نسجل هدف لنسمعه من كرك لهون.
2: صحيح، لكن صعب، صعب جدا.
1: شو أقرب إشي علينا؟ إربد. لا
2: هون أقرب إشي إربد طبعا.
1: إربد
2: نص ساعة من المعبر.
1: نص ساعة
2: فبالتالي أنا بتوقع أنه مباراة جدا صعبة. المنتخب الأردني ممكن يعني يؤدي بالشوط الأول، ممكن أنه يؤدي أداء طيب، ولكن صعب، شايف صعب أنه يفوز في المباراة.
1: طيب انتم متفقين كثير وهذا الاشي بالمرة مش معجبني. انا بسألكم، هذا المونديال هل سيكون مونديال ميسي ولا مونديال رونالدو؟
2: انا
1: يا ما فيش مع اثنين وبحب اثنين
2: انا صراحة برفض هاي الجملة، يعني جملة وتفصيلة. انا لا بقول لا
1: خواتيم، يعني بتشوف ميسي في كمان مونديال؟
2: لا بشوفش ميسي في كمان
1: ولا مونديال. رونالدو في كمان مونديال،
2: ولكن في حكاية وفي قصص ثانية غير ميسي وغير رونالدو. يعني أنا بدي أخذك ممكن شوي تشعر أنها فيها نوع من العنصرية، ولكن لا، أنا بأخذك عربيا.
1: إنه هو
2: المنتخب المغربي، أنا بتوقع أنه المنتخب
1: رح نجي له.
0: أوكي صبحي، ولكن يعني ميسي في هاي العمر، في هذا العمر، رونالدو في هذا العمر يصلوا للمونديال، يسجلوا أهداف. رونالدو في مباراة سجل هدفين، ميسي في مباراة سجل 3 أهداف، إله اليوم 5 أهداف، ملك الهدافين على مر التاريخ.
2: تمام، شو دخل كيليان مبابي مع هالاند مع
0: اللي انحقهن مش بالهوين لاعب بهذا العمر
1: في هذا المونديال
0: يصل للمونديال ويسجل اهداف كمان، يعني وعمالين يلعبوا 90 دقيقه.
2: رح تتذكر لاعب المغرب بوعدي 18 سنه اللي بيعمل
1: بوعديه.
0: في مواهب في مواهب صاعده،
2: هذا رح تسمع
0: طبعا اكيد، ولكن رايحين نشتاق لايام ميسي وأيام.
1: لا غير الشوق، من سيكون في الخاتمه؟ مين حسب رايكم رح يقول واو هذا المونديال البصمه الكبيره تركها؟
2: مبابي.
0: انا
1: لا هاي ولا هاي،
2: البرازيل
0: بين ميسي ورونالدو والله بشكل عام.
1: اوكي لا بينهم اثنين،
0: بين الاثنين انا باعتقادي
1: ابو السيلفي
0: ميسي.
1: اللي عمل معك سيلفي
0: ميسي، مع اني من محبين رونالدو.
1: والله
0: طبعا
1: والله لا يزعل عليك. انت مشجع فرنسا وانت مشجع البرازيل.
2: صحيح،
1: على الاغلب ما تلتقوا الا في النهائي،
0: رايحين نلتقي في النهائي.
1: في النهائي طيب، من سيحمل الكاس؟
2: فادي قبل من سيحمل الكاس وله علاقه باللي انت بتقوله. أنا يعني عم بشوف بالسوشيال ميديا تحليلات وتوقعات وتنبؤات وشعوذات إنه هذا المونديال، يعني حتى شوف الشعار بيقول لك للبرتغال لكريستيانو رونالدو.
1: صحيح،
2: تمام. أنا برفض كل هاي التحليلات.
1: يعني أنا اجتهادات
2: أنا شو عم بشوف كرة قدم بالدور الأول. أنا شايف إنه المنتخب الفرنسي منتخب طاحن سريع جدا، تنقلاته في الملعب رهيبي.
0: الله يبارك فيك.
1: سهلت عليه،
2: ولكن بالنهاية هي كرة قدم. تمام،
1: من متى بتحب فرنسا يعني؟ مش فاهم. من زمان
0: زمان.
1: انت تحكي فرنسي؟
0: من

0: كل شوية فرنسي.
1: لا ما بحكيش فرنسي من أيام زيدان.
0: والله
1: بال98 لما أخذوا كاس العالم كمان بتذكرها يعني لحد اليوم كيف الواحد كان مبسوط وفرحان.
0: مين أحسن ونزلنا. لعب بتحبه حاليا في فرنسا
1: حاليا؟
0: مبابي. هو يعني لو مجلي كروم يعطوك هيك شيك مفتوح بتجيبه على مجلي كروم.
1: وين ما
0: بحرف الملعب
2: وبحب مبابي. ولكن في نجوم في منتخب فرنسا يعني
1: طبعا. لا طبعا
2: كل أهمية عن مبابي
1: طبعا اكيد. مبابي امبارح يعني اقول لك شغله, لو انه كمل في المباراه
2: مساهمتين من
1: لو كمل في المباراه باعتقادي يمكن كان يسجل 5 أهداف لاول مره في التاريخ. امبارح كان يومه ديمبلي. امبارح اثبت انه لاعب من الطراز الاول بالفعل وبيستحق انه اخذ جائزه افضل لاعب العالم. ولكن اللي انا مستغربه بتعرف ايش؟ انه ديمبلي بعد ما طلع من برشلونه بين هذا اللاعب.
0: الكاس لمين يا شباب؟
1: فرنسا.
2: وانا بتوقع انه فرنسا
1: بحب المغرب يوصلوا او مصر يعني يوصلوا لمراحل متقدمه. طبعا
0: المغرب لو ممكن توصل تفاجئنا.
1: انا بتوقع منتخب عربي يصل لنصف النهائي كمان مرة.
2: أسألك سؤال
0: نصف فادي. النهائي
2: سؤال يلا. يعني إذا أنت وصل المنتخب المغرب للربع النهائي بالنسبة لك مفاجأة؟
1: لا بعد ما وصل لنصف النهائي
0: كان تخوف أنه يعملوا اللي عملوه في القطر. ولكن كيف ما الأمور بلشت عندهم شوية صعود ونزول في المباريات, أما بشكل ثابت مع مدرب قدير
2: مدرب قدير والكادر هذا مش نفس الكادر اللي لعب في كأس العالم الماضي.
0: المغرب ولادي.
2: المغرب ولادي. وهذا هذا المدرب بالتحديد محمد الوهبي هو حاصل على كأس العالم للشباب.
0: نعم.
2: فيعني
0: أنا كنت كثير مبسوط أشوف الرقراقي ولكن كان خلاف معه. وطبعا شفنا عجبني أشرف حكيمي لما بلعب لقدام كثير أحسن ما بكون في الخلف.
2: أفضل ظهير في العالم أشرف حكيمي, وأثبت أنه اليوم المدافع هو مش بس مدافع, المدافع كمان هو عنصر مهم جدا في الهجوم.
0: بس يكون عنده نفس يرجع مش يطلع ما يرجع. تعرف في البلاد عندنا كثير مدافعين بيحكوا لهم اطلعوا وينجر واسحب لفوق بس بينسوا شغلة واحدة, بينسوا يرجعوا وبتلقوا أهداف.
2: فادي بس كلمة أخيرة
1: بس منتخب الأردن لما يعني غادر كأس العالم مش رايحين بعد نشوف ترندات كثيرة في الأردن يعني كانوا منتين أجواء منيحة بالفعل والله
0: والله على السوشيال ميديا
2: كلهم حالك وعزير
1: كثير كثير
0: شو قال له إذا بنخسر ده سمي حالي شو
1: أموني سوسو
0: شو حكوا له الجزائرية سوسو زعلانة
1: الله له غناي
0: لا بس استقبله خف الدم
1: لا ما أنا بقول لك إنه الترندات اللي طلعت من الشعب الأردني
0: تعرف شو انبسطت أنا للأردن يعني انبسطت إنه اصطلحوا مع يزيد أبو ليلى وكان هذا الزعل الكبير على الحارس راحوا على المؤتمر الصحفي وجابوا له ورد وغنوا له يزيد يا زيد حبك يا زيد
1: صحيح.
0: وأنا بحبك مبدا فرحات
1: ودي أشكرك مصطفى فادي
0: أبوي مصطفى
2: سيدي
1: سيدي
0: صبحي محاجي بدي أشكرك نورتوا الاستوديو وان شاء الله هي اول مره بس مش اخر مره
1: ان شاء الله.
2: اكيد احنا انبسطنا معك فادي واكيد دائما باجواء مونديالية حلوه هون براديو الناس
1: ان شاء الله يعطيكم العافيه.
0: اوكي بدي اشكر الزملاء اللي كانوا معنا صبحي ومبدا وبدي اشكر ميسة عساف اللي كانت معنا في الانتاج, محمد علي ابو ليل في الهندسه الاذاعيه, في الديجيتال علي نصار, جواد العمري, مرام عواودي ومصبصول في التطبيق باسم كل هالمجموعه فادي مصطفى. بتمنى لكم ليله ممتعه والمزيد المزيد من الاهداف. الى اللقاء.

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوز.

0: الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: لشاتي مي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
7: البستان، سفرتكم دائمة.
8: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار في بلدة مجد الكرومة، ونقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات نافذة. لإحاطة حول التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل راديو الناس مبدا فرحات. أهلا بك مبدا، ما التفاصيل حتى الآن؟
1: أهلا خليل، سلامات لكم جميع المستمعين. بالفعل قبل قليل إطلاق نار في قرية مجد الكرومة، تحديدا على شارع 85 الداخلي، حيث تعرض شاب لإطلاق النار وهو داخل محل تجاري، مما أدى إلى إصابته بإصابات بين المتوسطة والخطيرة. طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان قدمت للمصاب العلاج الأولي، وتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى نهرية لاستكمال العلاج بدورة. أيضا الشرطة وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث. نتحدث عن شاب يبلغ من العمر 32 عاما تعرض لإطلاق النار وهو داخل المحل التجاري في قرية مجد الكروم، وكما ذكرنا إصابته بين المتوسطة والخطيرة.
0: مراسل راديو ناس مبدا فرحات، شكرا جزيلا لك.
1: سلامات.
0: انتخب سامي أبو شحادي رئيسا لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي لانتخابات الكنيسة المقبلة، كما انتخب بكر عواودي في المركز الثاني ومها كركبي صباح في المركز الثالث على القائمة. وجاء ذلك ضمن الانتخابات التمهيدية لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي، فيما قال أبو شحادي أن الحزب يتقدم نحو العودة إلى الكنيسة، معتبرا أن التجمع يقود الخطاب السياسي ويطرح البديل الديمقراطي الأبرز في الساحة السياسية في إسرائيل بحسب تعبيره. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الاتفاقين مع لبنان وإيران يعكسان مسارين استراتيجيين متعارضين، وأوضح أن مطالبة لبنان بتقليص نفوذ حزب الله لا تنسجم برأيه مع اتفاق يمنح إيران قدرة أكبر على دعم حزب الله، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التنبه لهذا التناقض والمطالبة بوقف التمويل الإيراني. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يفتقر إلى الشرعية، معتبرا أنه يمس بسيادة لبنان وداعيا إلى استبداله بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن ربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله يعد بحسب تعبيره تجاوزا للخطوط الحمراء.

0: أفاد التلفزيون الإيراني بأن سفنا بدأت تتقدم بطلبات التصاريح من طهران لعبور مضيق هرمز بعدما تعرضت سفن غير مصرح لها لإطلاق طلقات تحذيرية. وأضاف أن التعليمات الإيرانية المنظمة لحركة الملاحة في المضيق ما زالت سارية، مشيرا إلى أنه يتعين على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري قبل الدخول إلى المضيق أو مغادرته. أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية، قالت إنها جاءت رداً على غارات أمريكية استهدفت منشآت على ساحلها الجنوبي. في المقابل اتهمت البحرين إيران بتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أراضيها، فيما أعلن الجيش الأمريكي أن غاراته الأخيرة جاءت رداً على استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز، في وقت أفادت فيه هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول في المضيق. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: مجالس راديو الناس، ضيفنا العزيز اليوم رئيس بلدية أم الفحم الأستاذ سمير محميد. أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: أهلا بك. أهلا، السلام عليكم لكل المستمعين.
1: نحن سعداء باستضافتك من جديد في مجالس. كنا قد استضفناك في المرة الأولى قبل الانتخابات.
2: صحيح.
1: هذه المرة نحن تقريبا في منتصف الطريق في الولاية الثانية. هذه فرصة لأن نستعرض ما الموجود وما هو موجود كيد التخطيط وفي المستقبل، ولكن قبل ذلك بدي أقول لك يعطيك العافية. قالت لي عصفورة فحموية أنك أنت تصوم منذ 28 عام مرتين في الأسبوع يومين.
2: صحيح، الحمد لله. صح، أنا بصوم اثنين وخميس بشكل ثابت الحمد لله رب العالمين، وهي مني من رب العالمين. هي برضو نوع من أنواع العبادات اللي أنا بحاول أتقرب بها لرب العالمين.
1: جميل. ويشارك دكتور سمير محميد في إعداد وجبة الإفطار.
2: اطلع، أنا هاي الأيام للأسف لعة، ولكن أبو إبراهيم يعني هيك إحنا بالبيت كان يساعد، وكان يساعد كثير يعني بفترات كثيرة كنت أساعد، ولكن للأسف الشديد من تولي رئاسة البلدية للأسف لعة.
1: بس العالمين بالأمر بيقولوا أنه الدخول المطبخ والمشاركة في إعداد الطعام فيه شيء من الدواء، شيء من الترابيا.
2: صحيح، في كثير كثير من الراحة النفسية وكثير هيك من الترابيا. أنا معك،
1: يعني مهاراتك المتنوعة لا تتيح لك التفرغ لهذه الهواية القديمة الآن حرمت منها بسبب الأشغال والأعمال.
2: صح، يعني الأشغال والأعمال بالآخر بالبلدية والظروف اللي أنا موجود بها اليوم بتمنعني، ولكن هم يعني ملتمسين للأعذار بالبيت. يعني أم إبراهيم ملتمس لي للأعذار.
1: شو الوجبة المفضلة عند الدكتور سمير محميد أبو إبراهيم؟
2: أنا عندي الصيادية، يعني مقلوبة السمك هي الأكل المفضل عندي.
1: هاي طبخة طبرانية.
2: طبرانية هاي أخذتها أنا من الفراديس، من عندي إخوالي يعني أكثر، وظلت موجودة معي من صغري.
1: إخوالك من الفراديس؟
2: نعم، إخوالي من الفراديس، أصلهم من كفر لام، اليوم هبونيم
1: البلدة المهجرة القريبة من الطنطورة،
2: اسمها كفر لام. نعم،
1: يعني سمير محميد ابن الجبل وأنسباءه من البحر.
2: أنسباء أبوي. إخوالي
1: طبعا. شو
2: إخوالي؟ إخوالي.
1: وهذا يعني على مدار ال

0: الأيام كانت طبخة السمك المقلوبة السمك الصيادية احنا بنسميها هي الطبخة المفضلة عندك.
1: نعم
0: جميل صحتين هنا الله ينطيك العافية. طيب امبارح شفتك مشارك في مؤتمر الحكم المحلي في تل أبيب لكن بعيد عن السياسة كان لك انت بانيل هناك جزء من تغيرات المناخ.
2: أنا كنت شريك بانيلين الصراحة كنت بيوم الثلاثاء كنت بانيل واحد اللي له علاقة بالمناخ والتغيرات المناخية وموضوع الحرائق وكيف بتأثر على التغيرات المناخية واليوم احنا عايشين بواقع اللي في تغيرات مناخية في كلة أمطار في درجات حرارة عالية ولذلك احنا يعني من خلاله كلنا شو بلد من الفحم بنعمل مشان نقلل من الحرائق مشان برضو نفيد ونقلل من التغيرات المناخية. نفس الشيء كنا جلسة حوارية موضوع الديجيتال كل موضوع ادخال الفحوى الرقمي على بلدة من الفحم واليوم احنا موجودين محل ثاني في بلدة من الفحم وإلى الأمام يعني إن شاء الله إحنا متقدمين يعني إحنا موصلناش
0: قبل العالم الرقمي الديجيتالي. أستاذ سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم وأنت ضيف عزيز في برنامج مجالس راديو الناس لمن انضم إلينا الآن ربما يسمعنا من يسمعنا ويتساءل ما علاقة سمير محميد في موضوع المناخ. للتذكير فقط أنت صاحب يعني شهادة دكتوراه في موضوع الهندسة الوراثية للنباتات وكنت في قبل ذلك في اللقب الأول والثاني قد درست أيضا البيئة. بدي أسألك على اللي بصير في أوروبا درجة حرارة في روما 42 وفي باريس 40 وإلى آخره هذا مفاجئ للباحثين؟
2: لا مش مفاجئ يعني اللي بعرف مش مفاجئ ولذلك إحنا موجودين اليوم وقاعدين يعني أنا اليوم حتى موجود في هاي المنصات كرئيس بلدي وكمواطن اللي بالآخر متأثر من هاي التغيرات المناخية ولذلك إحنا وظيفتنا برضو نوعي نوصل رسالة للمواطنين إنه تعالوا نقلل من الحرائق تعالى نقلل من استعمالات المواد اللي غير قابلة للإعادة. يعني في كثير أشياء اللي المواطنين بيقدروا يبذلوا جهد وجهد حتى اللي بيكلفش مبالغ كبيرة.
0: طيب موضوع الرقم العالم الرقمي والديجيتالي تنبهت أنه مثلا دخلتوا هذا العالم أنتم من خلال توظيف قصة السيارات وقصة مواقف السيارات في المدينة في مدينة أم الفحم كم سنة صار لها الشغلة
2: هاي؟
0: ولا بايلوت؟
2: هاي الشغلة لا هاي الشغلة موجودة اليوم شارع المدينة وشارع القدس لها تقريبا سنتين وأكثر حتى ثلاث سنوات. أنا بقدر أقول لك اليوم يعني العالم الرقمي الموجود في بلدية من الفحم موجود برضو بين أقسام البلدية موجود في قسم الطوارئ يعني بالمكيد البلدي اللي برد على كل اسمه. إحنا اليوم في صدد حتى إنه يكون يعني شخص من خلال الاي اي باللهجة الفحموية يجاوب الناس وكل الامور تنتقل حتى كل الامور المتابعة تكون من خلال الاي اي. احنا اليوم في موجودين بايلوت وهذا الموضوع واحنا شاء الله رب العالمين نتقدم راح يكون لاخر السنة 800 كاميرا اللي مراقبة برضو من خلال الاي اي من خلال كل العالم الرقمي. يعني احنا موجودين في تحدي طبعا بين الاقسام داخل الاقسام اليوم موجود برضو العالم الرقمي موجود هناك.
0: عضو الكنيسة زفي سوكوت مصمم على زيارة أم الفحم وقد أصدر شريط فيديو في هذا الموضوع بدي أعطيك فكرة هيك سريعة جدا تسمعوا.
2: يا ريت ما نسمعوش بس يلا نسمعوا.
3: יש لي مسار אחד لראש עיריית أم الفحم סמיר 60,000 תושבים תועלי חשבית ביום ראשון כדי לנסות למנוע מוועדת החינוך של הכנסת לבוא ולפקח. אבל נגיד לך משהו, אנחנו נתייצב, שים ביומן, יום ראשון, 10 בבוקר, אצלך בבתי הספר, אנחנו באים בדיוק לבדוק מה קורה שם. אם אתה תמשיך להביא ארגוני טרור להרצות בפני התלמידים, שקל אחד מכספים של המסים הישראלי לא יעבור למערכת החינוך שלך. יום ראשון, שים ביומן.
2: طلع أنا بقدر أقول يعني إحنا فينا احترام لكل لجان الكنيسة وأنا كنت بلجان الكنيسة وزاروني من الكنيسة وزاروني من وزراء ومدراء عامين يعني فينا احترام ولكن لما الإنسان اللي هو مفروض يكون رئيس لجنة التربية والتعليم بقول أنا جاي مشان أشوف كيف بعلمه للإرهاب وللعنف احنا انا قلت له يا حتى باتصال هاتفي قلت له يا انت شخصية غير مرغوب فيها تفضل اعتذر. وسعيت احنا من قيس الامور كلجان اولياء امور كبلديه كلجنه شعبيه ولكن لا يعقل انه انسان اللي بيجي بيقول انا بدي افحص كيف احنا من ربي؟ لا، احنا من ربي للتسامح، من ربي للإصغاء، احنا من ربي لمحبة الغير، احنا من ربي للتفوق، احنا من ربي لتقبل الغير وتقبل الجميع. ولذلك يعني الجهاز التربوي والتعليم في أم الفحم السنة هاي بال 2005 يعني 26 انطونا الجائزة، ولكن احنا على 25 فزنا بجائزة التربوي والتعليم بالمستوى القطري اخي وديع. لذلك يعني كان المفروض يرجع لوزارة المعارف يسألهم كيف منظومة التربية والتعليم تشتغل بأم الفحم. كان أنا متأكد فسروا له كيف
0: بتشتغل. شو السبب برأيك السبب الزيارة إذن الحقيقية؟
2: أنا وياك بنعرف إنه الأسباب هي سياسية، مشان الأصوات، مشان لم أصوات ليس إلا يعني أم الفحم جزء يعني في الموضة إنه يزروها مشان يأخذوا أصوات. إحنا بنقول إحنا مش رحين ننطي مثل ما كلوها المنصة هاي إنه يعمل على حسابنا أصوات إن شاء الله.
0: قالت العصفورة ثانية إنه هو اعتذر لك في مرحلة معينة.
2: طلب مرحلة معينة هو كان بين مراسلات بينه وبينه، قلت له هذا كتب إشي بهذا الموضوع. صحيح عصافيره كثير مبين غير وديع، عصافير الفحموية كثير. أما نعم كتب إشي بعد دقائق قال أنا مش مستعد أعتذر لحدا، وأنا على ما يبدو نعم، وأنا جاي أزور أنا حقي أزور. طبعا عشان تعرف يعني في أعضاء كنيسة من اللجنة التربية والتعليم اللي هم يعني عارضوا بشدة، يعني كل الأخ دكتور سمير بن سعيد، سيمون دافيدسون من يش عتيد اللي كان اللي تواصل عند ما زلت فيه بتواصل معهم اللي هم معارضين. ولذلك يعني الزيارة حتى راح تكون زيارة على ما يبدو شخصية إله ولا أتباعه.
0: لما بتقول إنه راح مش نعطيه المنصة، شو القصد؟ ما بكون تظاهروا أمام يعني في مدخل من الفحم
2: أخرى مرة في إحنا حددنا، يعني كان عندنا جلسة سبت المبارك، في عندي إطار محدد اللي فيه مندوبين من البلدية، من جناح المعارف، من لجنة الشعبية، من لجنة أولي الأمور. كل قرار بتخذوه أهالي من الفحم جميعا ملتزمين به، وفيما فيهم رئيس البلدية دكتور
0: رئيس صحيح. البلدية في من الفحم يميل إلى عدم إعطاء منصة بمعنى تجاهل هذه الزيارة؟
2: أنا حسب رأيي نعم، ولكن كل أخرى مرة أي رأي إخواني في اللجنة اللي إحنا انتدبناها بتخذها رحين نلزم به.
0: وأنت الاجتماع اللي ممكن بتكون
2: ممكن اليوم أو السبت، يعني هيك التوجه إن شاء الله.
0: طيب ربما يتساءل من يسمعنا إذا كان الحديث عن زيارة مدارس إعدادية المدارس مسكر، إحنا بالفرصة
2: اللي تعلم وكان مدارس بيعرف انه ايام بعد 20/6 جميع المدارس الاعدادية والثانوية مسكرة، رغم انه بوزارة المعارف قالوا له انه المدارس مغلقة، مدارس اللي هو برغب في زيارتها، يعني وعدد اي مدارس قالوا له انه المدارس مغلقة. اصر حتى كل المسؤولين في وزارة المعارف انه يجيبوا المدراء، ما حدا بيقدر طبعا يجيب المدراء في ايام العطلة تبعتهم.
0: هل يعقل او وارد انه عضو كنيسة في لجنة التربية والتعليم في الكنيسة ولا يعلم أنه في هناك فرصة أنه تنتهي العملية التعليمية في المدارس الإعدادية في 20 حزيران؟
2: أنا بعرف إيه بدك تسأل السؤال هذا، بتسألوه. أنا قلت لك اللي تعلم في سلك التربية والتعليم اللي بكاش على التلال في الضفة الغربية بيعرف أنه بيعرف أنه كان
0: طالما أنه من الفحم في وعي سكوت وغيره، وكانه هي بلد عاصمة الإرهاب بين قوسين، وكان قد فعل ذلك أو حاول أن يصل إلى طوبة الزنقرية أيضا وإلى بلدات أخرى، وفي كمان محاولات في بلدات عربية أخرى من خلال رفع رايات يعني زرقاء بيضاء في مداخل في محلات على أمل أنه يكون في ردود فعل إلى آخره. واضح أنه في هناك اعتبارات وحسابات انتخابية. خلينا ننهي الموضوع نروح على أم الفحم. منين أجت تسمية أم الفحم تاريخيا؟ بعد فيها فحم؟
2: أم الفحم لا في قليل يعني اليوم
0: لكش تعمل نار مع سكوت، بس فيها فحم على الأقل.
2: أم الفحم يعني هي جبل النار، وهي يعني الاسم معروف، الاسم أجا من صناعة الفحم اللي كانت موجودة على مر التاريخ ولسنوات طويلة.
0: كان في غابات أكثر مما هو موجود اليوم في أم الفحم؟
2: كان في أزهار، نعم كان أزهار، حتى كل الكتب التاريخ تشير أنه كان هناك وكان كثير أنواع أزهار.
0: طيب تضاريسها أم الفحم فيها عدة مواقع ومناطق رح نتوقف عندها يمكن خلال البرنامج، بس لفت نظري الحديث كل وقت بيقولوا جبل إسكندر في أم الفحم. اسكندر مين هذا؟ مقدوني؟
2: اسكندر في عدة مقولات، في بيقولوا شيخ، في بيقولوا مقدوني، في عدة روايات عن حقيقة أنه اسكندر
0: شيخ اسكندر،
2: ولكن في بيقولوا شيخ اسكندر،
0: في بيقولوا سموه عندهم شيخ اسمه اسكندر،
2: في شيخ، في ناس بيقولوا شيخ، في ناس بيقولوا اسكندر المقدوني، في كثير روايات اللي بتحدث عن الموقع نفسه.
0: جميل. طيب في فبراير شباط 2024 انتخب سمير حميد للولاية الثانية في رئاسة أم الفحم، بلدية أم الفحم كانت بأغلبية كبيرة،
2: نعم 91 نقطة
0: شو هاي قد حسني مبارك
2: أنا مش حسني مبارك طلع أنا بقولها يعني هاي كرامة ووفاء من أهل أم الفحم يعني دائما بقولوا هاي الوظيفة وظيفة اللي فيش بيها اعتراف بالجميل لا أهل أم الفحم يعني شكروني وأنا

0: يقدر يقول نعم أو لا بالنسبة للجولة الثالثة؟
1: طلع نعم في عندي. أنا بقول لك أنا تفكيري واضح صريح، الكل بيعرفه جلي بأم الفحم خارج أم الفحم، إنه أنا على الأقل مع مستوى الشخصي فيش عندني إنه أترشح للمرحلة الثالثة لفترة رئاسية ثالثة، ولكن بالآخر أنا موجود في إطار سياسي.
0: طيب
1: في إطار سياسي، أنا موجود في إطار سياسي، وأنا بالآخر بحترم القرارات في إطار سياسي، ولكن أنا الأمر إذا يعني إذا هو إلي أنا بقولها نعم أنا تعبت، عدا عن ذلك أنا خدمت أعطيت من نفسي ضحيت، وأنا خادم لأهل من الفحم حتى بعد ما أخلص ولايتي كرئيس بلدي.
0: فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث مع رئيس بلدية من الفحم دكتور سمير محميد ضمن برنامج مجالس فراد الناس. فاصل ونعود.

0: على أنكور إنفرتر.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة بالصيف، تكتر قرصة النحل والحشرات عند الأطفال. إذا تعرض طفلكم لقرصة نحل، لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة، لأنه النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد، والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم. التصرف الصحيح وقشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية، وبعدين غسل المكان بالمي والصابون، ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم. أما معظم قرصات الحشرات الأخرى، عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد، وكافي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة. وانت لازم توجه للطوارئ فورا من ظهور علامات ضيق في التنفس، تورم في الشفاف أو اللسان، دوخة أو طفح منتشر بالجسم. فهي ممكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري.
4: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس. برنامج مجالس مع وديع عواودي.
5: إذن أنتم في برنامج مجالس، وضيفنا اليوم رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد. أهلا وسهلا فيك يا أبو إبراهيم.
6: شكرا.
5: كنا قبل الفاصل توقفنا عند موضوع تسمية أم الفحم وبعض مواقعها وإلى آخره. سألتك حول موضوع الولاية الثالثة قبل ما نفوت في موضوع تلخيص تقريبا نصف الولاية الأولى الحالية، لأنه تقريبا إحنا على مسافة سنتين ونص من الانتخابات الأخيرة، وقلت أنه أنت بينك وبين نفسك تشعر أنك أنت تميل إذا صار لك فرصة أنك تنهي دون هذا الكلام. سأنا بدأ كلك من كيسة أنا، وعادة بعملهاش بس بدي أعملها لأنه حقق علي أن أسويها وأحكيها وأعملها. مين ما سألت من رؤساء المجالس بقول إذا بتسأل أنت بدك ترشح المرة الجاي، بقول لك بدي أشوف إذا كذا أو مش كذا، إذا الشعب بده أو إلى آخره، ويتعامل مع الموضوع وكأنه رايح يأخذ من المجلس، ذلك بحكيها على خجل. بس رئيس مجلس محلي بيشتغل، يذهب إلى المجلس المحلي اللي يعطي

0: ليأخذ بتردد إنه يفوت مرة ثالثة، لأنه المهم صعبة بالفعل.
1: الحمد لله وإحنا بنخدم بكل أدواتنا اللي فيها أولا مخافة رب العالمين.
0: أي ساعة بتروح على الشغل دكتور سمير محميد؟
1: أنا بطلع عادة يعني بدري، يعني بصلي الفجر بروح حمام ونطلع، يعني اليوم مثلا كنت 6:15 في البلدية.
0: بتلاقي حدا قبلك ولا قبل البواب؟
1: لا قبل الحارس. بس غرفة الطوارئ المكيد بس بيشتغلوا، ليس اللي بيشتغلوا 24 ساعة. يعني
0: بتكون الأول أي ساعة بتروح؟
1: بتطلق يعني في أيام اللي بصلش الدار قبل 11، في أيام 8-7 هذا بدري يعني
0: كل يوم.
1: نعم
0: بتروح تبدأ الساعة 6 الصبح 7 الصبح.
1: في أيام نعم، في أيام للأسف الشديد نعم متأخر كثير، وفي نعم في أيام اللي بتشوفش أحفادك، بتشوفش زوجتك نكلات.
0: كيف أم إبراهيم قابلي؟ طيب هالقصة مش عاملين انقلاب عليك بعدها؟
1: أم إبراهيم إنسانة مضحية، واحد اثنين هي من الناس اللي داعمين للعمل، وحتى بكل يعني كل أعضاء البيت، يعني كل أبنائي وبناتي وأخوتي يعني وأبوي داعمين بهاي الشغلة، لذلك هم يعني هم دائما بيقولوا بكون احنا مساعدين نتنازل مشان تخدم البلد.
0: جميل جميل. طيب نعطيك فرصة تلخص هيك بنظرة للخلف، بعد تقريبا 2 و5 شهور في مشاريع اللي نجحت تسويها بهاي الفترة رغم انه هاي فترة صعبة، حكومة صعبة.
1: نعم طب انا بديش احكي عن مشاريع،
0: اهم المشاريع.
1: انا بدي احكي، انا بدي احكي عن تحديات اللي موجودة مش بس لأم الفحم، لكل مجتمعنا العربي.
0: تفضل.
1: يعني التحدي اليوم يعني، وأنا بدي أحكي قبل التحدي اللي كلنا عايشينه اللي هو العنف والجريمة، بدي أتحدث عن موضوع تخطية البناء والأرض. أنا حسب رأيي يعني هذا مشروعنا كمجتمع عربي، هذا مشروعنا بأم الفحم، هذا مشروع يعني هذا مشروع اللي هو بنطي الأمل لكل ولد وبنت اللي عايش في مجتمعنا. لذلك اليوم إذا بتسألني شو الأمر بعد موضوع العنف والجريمة اللي كثير ماخذ من وقتك، أنا بقول لك نعم بعد العنف والجريمة موضوع التخطيط والبناء والأرض هو ماخذ كثير كثير كثير حيز. يعني خذ اليوم عنا حلمي أنه تكون أم الفحم مغطية تخطيطيا. اليوم في عندي خارطة هيكلية أنا معارض عليها في المحكمة، أنا طلع رئيس بلدية معارض على الخارطة اللي اسمه. ليش معارض عليها؟ أنا بنطيق جملة اللي قالها نكلي المدير العام عندي للمسؤولين في لجان التنظيم، كلهم في 4 طلبات لبلدية فحم، على 1 كله لا، 2 كله لا، 3 كله لا، 4 كله مستعدين نسمعكم، أما لا لا لا لا لا يعقل. يعني مش معقول كل الذكاء الله صبه في لجان التنظيم الموجودة في حيفا وفي القدس، واللجان اللي عندنا وأقسام الهندسة اللي عندنا في مجتمعنا العربي مش موجود بها ذكاء. لا موجود برضو ذكاء بأم الفحم وبالناصر وبراهط وبعرابة، موجود الذكاء موجود. لذلك تعالوا اسمعونا.
0: ليه معارض؟
1: نعم
0: ليه معارض عليها الخرطة هكذا لأم الفحم؟
1: يعني في عنا عدة واحد خط الارتداد، يعني لا يعقل انه بلد داخل دولة يطلب منك انه يكون خط الارتداد 8 متر عن شارع اللي هو موجود داخل دولة سرية. يعني في الضفة الغربية، واحنا مناشي بك طبعا هذا الامر، ولكن في الضفة الغربية اللي اراضي محتلة مش طالبين 8 متر بام الفحم، طالبين 8 متر انه نكون بعدين عن خط الارتداد، عن خط شارع عين جرار، مسمي عين جرار معامة، فاهم كيف؟
0: انه ممنوع تنعمل فيه اي شيء،
1: اي شيء،
0: مساحة حرام،
1: اي شيء. 2 المنطقة الصناعية، هل يعقل بلد مثل أم الفحم اللي فيها 100 دنم منطقة صناعية وبنيته 60 دنم؟ فهم كيف؟ يعني بتيجي بتسأل موظف في وزارة المالية بتقول له منطقة صناعية في أم الفحم أو توسيع المنطقة الصناعية في العفولة أو بالخضيرة، بقول لك لا توسيع المنطقة الصناعية بالخضيرة أو بالعفولة. يا أخي طب أنا مش مواطن بهذه الدولة، هذا الولد الصغير البنت الصغيرة هاي بدوش ينشأ لمستقبل أفضل؟ لذلك يعني هسا إحنا موضوع التخطيط قاعدين أخرى مرة قاعدين منحارب بأدوات قانونية ومهنية، وأنا متأكد رح ينجح. اليوم برضو في عنا مفاوضات منحاول إنه هذا موضوع السكن. موضوع السكن يعني إحنا بلدية أم الفحم ما استنيناش، كنا تعالوا اليوم إحنا طورنا أم الفحم، في عنا اتفاقية سقف، بفضل اتفاقية سقف إحنا رايحين نكون بنا ل 1500 وحدة سكنية. إذا أنت اليوم بتروح على باتجاه منطقة تل أبيب بالجهة اليسار بتشوف في كثير جرافات هناك، كثير معدات اللي قاعدة بتشتغل، النية إنه لعند آخر شهر 12 26 يكون الشوارع جاهزة، وبشهر 1 2 27

0: 2020 نبدأ نشوف بنايات قاعدة تبنى هناك، وسوقت 1500 وحدة سكنية لأبنائنا وبناتنا. يعني احنا بالتوازي قاعدين بنحاول ننتج جسمه. هاي يعني هاي المعضلة هي الأكبر بعد العنف والجريمة.
1: طيب هذا بموضوع يعني اتفاقية السقف اللي تفضلت فيها واللي بتقول فيها انت عمليا دخلت مرحلة التنفيذ.
0: نعم.
1: والتطبيق
0: احنا بنشتغل قاعدين اليوم قاعدين بنشتغل بشوارع تقريبا بخمس شوارع اللي موجودات في منطقة تراسي اللي هيش الكبرى اللي سميناها حي الفردوس. وهناك في عنا ما يقارب اليوم 140-150 مليون شيكل في بس بالبنية التحتية اللي قاعدين بنشتغل بها.
1: كم تسويق 1500 وحدة
0: سكنية؟ نعم.
1: كداش بتعتقد انه في بعد ناقص لو سألنا عن الفجوة بين العرض وبين الطلب، لانه ام الفحم كداش عدد سكانها ما شاء الله؟
0: احنا 63,000 حسب اللمس،
1: وفي الاف بستنوا
0: في كثير
1: الانتظار، والمشكلة مش محلولة حتى الان في موضوع يعني تحقيق هذا الحق الاساس اللي هو حق المأوى للأزواج الشابة.
0: احنا في عنا اخرى 3500 وحدة اللي حتى الان لم تسوق. يعني في عنا لجنة توجيهية لاتفاقية السقف، رايحين نجلس عما قريب ورايحين نحرر قسم من هاي الوحدات للتسويق ان شاء الله رب العالمين. طبعا برضو اتفاقية السقف من فحم كان لها برضو يعني افضلية عن كثير اتفاقية السقف، انه احنا انطينا 70% لابناء المكان. يعني ابناء من فحم لهم 70% بالافضلية في الاتفاقية.
1: بس بدي انت بتقول هذا المشروع حي الفردوس بدأ عملية التطبيق،
0: بدأ يعني تقدر الصقف. تروح تزوره،
1: لانه كان في الاخبار انه في اشكاليات عليه الموضوع حتى الان في الفترة الاخيرة.
0: انا بعرفش عن هاي الاشكاليات، بعرفش اذا
1: ولا اراضي عكادة اللي كان
0: كل في اراضي عكادة النمر في عكادة هاي اللي فيها مشكله،
1: شو صار فيها حتى الان؟
0: عند الان للاسف الشديد فيش تقدم. احنا بنتامل انه الامر ينفرج. احنا قاعدين برضو بنوسع هناك بالمنطقه مشان ننطي حلول برضو للسكان الاصليين، قاعدين بنحاول نعمل توازنات.
1: قديش بتعتقد انه في يعني عدد ازواج او قسائم بناء ناقصه؟
0: في كثير، كل 3500 الاضافه ل 1500 بجوز، يعني انا بتوقع انه يسدين الفجوه اللي موجوده في ام الفحم ان شاء الله.
1: وهي لو مثلا حدا بسمعنا من ام الفحم ممكن تنطي باركة امل، وفي ازواج شاب كثير في ام الفحم، انه انت ربما نقول مثلا مع نهاية ولايتك الحالية كمان سنتين ونص ربما تجد ام الفحم نفسها في وضع مختلف تماما.
0: حقيقة انه احنا 1500 وحدة سوقت، هاي 1500 وحدة راح تشوف انت بداية 27 راح تشوف ابنية. انا متوقع انه نهاية 29 بداية 30 راح نشوف ناس ساكنين بهذا الحي.
1: جميل.
0: هاي الفردوس.
1: طيب هذا الاتفاق اللي بتسميه اتفاق سقف، انت المدينة العربية الوحيدة حتى الان اللي
0: لا في وقعوا بجديدة وبسخنين، ولكن احنا
1: لم المتقدمين يبدأ فيها.
0: احنا متقدمين ومنشتغل قاعدين،
1: يعني هناك ما يزال الحبر على ورق.
0: بالضبط، احنا قاعدين بننفذ الحمد لله.
1: طيب شو هذا بشمل غير البنى التحتية مثل الشوارع والمدارس؟
0: هذا بشمل أولا قديم إقبال جديد. يعني نحن نأخذ برضو ميزانيات مشان نحسن الظروف في المنطقة القديمة في الحياة القديمة. يعني إذا بتحدث أنا عن منطقة راس الهيش، يعني عراق الشباب مفروض تأخذ حيز، منطقة الشكون الغربي من الفحم لازم تأخذ. إذا بدي أروح أطور برضو تفكيت سقف منطقة عين جرار، عين جرار الحي القديم بدي أخذ حيز. اليوم لما إحنا عملنا منتزه النفورة، منتزه النفورة هو برضو من أموال
1: تفكيت
0: السقف. نعم، وافتتحناه قبل شهر تقريبا شهر ونص.
1: شوفنا عنه، خذنا بعيونك تحكينا عنه شو هذا
0: بعيوني طلع
1: منتزه بعيوني النفورة.
0: بعيوني هيك
1: عيونك الحلوين يا أبو إبراهيم.
0: تسلم.
1: لما انضم إلينا الآن دكتور سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم تتحدث عن هاي المشاريع،
0: يعني
1: اللي تشملها هاي الخطة اللي اسمها أو الاتفاقية اتفاقية السقف اللي هي قديش قيمتها؟
0: قيمتها راح تجيب لأم الفحم ما يقارب 900 مليون شيكل لأم الفحم، راح تجيب طبعا إضافة للمحول الموجود مثل أم الفحم. ما تحدثش أنه إحنا برضو يعني بفضل اتفاقية السقف قدرنا نجيب أخرى 620 مليون شيكل لمحول اللي هو محلف بمدخل أم الفحم اللي رايح برضو في هنا في عليه مصادقة، التنفيذ برضو بادي ببداية 27 وشهر رب العالمين لعند 30 برضو يبقى خالص
1: إن شاء الله. الله كريم.
0: المنتزه إذا بدي أصف
1: منتزه النافورة
0: طلع يعني بيسألوني كثير،
1: قلنا رحلة ب30 ثانية.
0: نعم، رحلة ب30 ثانية بتفوت على المنتزه بتشوف يعني هيك مثل دوار البلد، دوار البلد اللي فيه في نافورة أندلسية اللي مضاءة في ساعات الليل وشكلها ممتاز. جنب النافورة في مساحة للألعاب كبيرة جدا للأولاد
1: العائلات.
0: وفي العائلات والأهل بيقدر يقعدوا في عندهم مقاعد ممتاز جدا، وفي القسم العلوي برضو للعائلات اللي بدهم يقعدوا يأكلوا، طبعا مش مشاوي بس يقعدوا يأكلوا يعني، وبيجوا الناس فيه بيجوا الناس
1: على نظافتها وعلى
0: الحمد لله رب العالمين. في البداية
1: كوناتها.
0: في البداية كانت هيك، كان عندنا تذمر احنا كبلدية من مستوى النظافة، اليوم

0: أقول لك بعد كثير كثير هيك نشرات اليوم الوضع بكثير بكثير أفضل الحمد لله بفضل الوعي تبع الناس.
1: ليه يعتقد سمير محميد أنه الحكومة وقعت بالذات مع بلدية أم الفحم دون سواها على اتفاقية سمينة اللي اسمها اتفاقية سكف كما تقول 900 مليون؟
0: طلع أنا بقولها يعني بوضوح، بلدية أم الفحم فيها قوة بشرية من أفضل البلديات، مش بس على مستوى البلديات العربية،
1: التكنوقراط الجهاز
0: الجهاز الجهاز عندنا جهاز ممتاز ممتاز جدا يعني من ناحية من ناحية مهنية، كان كان كان كان بحاجة لربط، يعني كان بحاجة لبناء ثقافة تنظيمية، ولكن في عندنا أشخاص مع قيمة إضافية عالية جدا بكل موقع خي وديع أبو محمود،
1: في عندك مستشارين عندك مستشارين كمان اللي بتستعين فيهم
0: عندي
1: لتعزيز هاي القدرات.
0: نعم عندي مستشارين مثلا بتفيد سقف، عندي مستشار خارجي إضافي لهذا، طبعا عندي برضو المدير العام، المدير العام عندي يعني أدار اتفاقيتين سقف في بلدات في الرملة وفي أور يهودا.
1: منين هو المدير العام؟
0: هو من شوهم بس هو أدار اتفاقية سقف في أور يهودا وبالرملة،
1: مواطن يهودي يعني.
0: نعم نعم، وهي قيمة، هاي بقت قيمة إضافية بالنسبة لنا
1: بالبداية، يعني
0: كان في شكل قيمة الإضافية الشركة الاقتصادية الموجودة من الفحم، الناس المهنيين الموجودين.
1: كل أستاذ سمير، دكتور سمير، كان هناك من تحفظ على أنه يكون مدير عام بلدية يهودي مواطن يهودي من خارج البلدية والمدينة، ولا أنه هذا مفهوم؟
0: كان تحفظات بالفداية يعني، وحتى كان أزمة ائتلافية بالدورة السابقة على هذا الموضوع، ولكن اليوم يعني هو يحظى إلى احترام واحترام كبير لأنه
1: مبرر وجوده،
0: لأنه بيشتغل بأدوات مهنية.
1: في مستشارين آخرين أو موظفين آخرين بلدية من الفحم اللي هن من مواطنين يهود أو من خارج المدينة؟
0: لا هو يعني هو الموظف الوحيد، ولكن في عندنا مستشارين. نعم كل اتفاقية سقف عنده مستشار خارجي اللي احنا بنستشيره في كثير امور، واللي طبعا هو بالنسبة لنا قيمة اضافية برضه.
1: جميل، لفت نظري تواضعك انك انت انطيت الكريدت للجهاز التكنوقراطي الاداري وما
0: جهاز
1: ما جبت سيرت ابو ابراهيم في الاداره.
0: لا انا واحد، ولكن انا مع مجموعه، انا مع بكون كل احترام، انا لحالي بقدرش ادير بلد. هنا طلع الشراكه بكل منظومة، بكل مؤسسة، بكل إطار، يعني صح في الرأس في القائد ولكن في الناس اللي محرك. مع كل احترام إلي أنا بقدرش أدير كل البلدية لحالي، كل الجهاز هو اللي بيدير البلدية.
1: جميل أن تقول أني أنا أعرف هنا ولا أعرف هناك، وأستطيع هنا ولا أستطيع هناك، أو أستطيع وحدي ومع غيري، هذا يقول الكثير الكثير. دكتور سمير، بدي أخذك على موضوع ثاني بما يتعلق موضوع الأمان والإطمئنان والعنف والجريمة. أم الفحم مثل بقية شقيقات العربيات، رغم هذه الكفاءات ووجود رئيس بلدية مخلص ومقتدر، حتى الآن النجاحات في مواجهة هذا الغول لا تزال متواضعة. لو سألتك في عندك يعني فكرة لماذا يستعصي علينا مواجهة هذا الغول اللي اسمه الجريمة والعنف؟ أنا إذا بدك أذكرك كم جريمة قتل في أم الفحم؟
0: لا بلزمش أذكر، أنا للأسف يعني كل إنسان بالنسبة لي هو العالم، عالم بأكمله. أنا بعرف كم جريمة، بعرف الأشخاص، بعرف الأهل، مش من مدة أنا.
1: أنا لو سألتك في آخر 10 سنين كم جريمة قتل يعني في أم الفحم أو آخر خمس سنوات؟
0: للأسف الشديد الكثير، يعني الكثير الكثير، يعني أنا بقدر أقول لك بالأسماء. يعني أنا قبل يوم الأحد دعاني إحدى الأباء اللي فقد أبنائهم، فهم كيف؟ يعني أنا ومندوبين من من من لجنة الإصلاح، أنا طلع أنت بتعجز قدام الأب وبقول يعني أنا بدي أعرف ليش ابني، أنا يعني إشي بسيط بدي أعرف ليش، بس قولوا لي ليش، فهم كيف؟ بس قولوا لي ليش. طلع أنت سألت سؤال وسؤالك هو وجيه. أولا طلع اليوم إحنا في لازم نميز بين العنف وبين الجريمة.
1: صحيح.
0: بكل ما يتعلق بالعنف طلع أنا في عندي أدوات.
1: هذول من معرفتك قديش نسبة الجريمة من العنف في جرائم
0: بيختلف بين كل بلد وبلد؟
1: لا بحكي
0: أبو محمود، بالفحم بقدر أقول لك 60% 70% هو عنف و 30-40% هو جريمة، فاهم كيف؟
1: كارثة.
0: نعم مع كل هذا في عندي لجنة إصلاح فعالة، في عندي في عندي مركز تجسير فعال جدا، يعني بأم الفحم أنا حسب رأيي من أكثر اللجان الإصلاح ومراكز التجسير الفعالة، يعني فعالين جدا وحتى بتواصل مستمر.
1: لولاها ربما تكون الأوضاع أصعب،
0: الأوضاع أسوأ. هاي واحد. اثنين، اثنين احنا في عنا برضو احنا بنتحدث عن ام الفحم في عندها خطة، احنا بنينا خطة لمكافحة العنف، مش بس في عنا خطة، احنا اليوم قاعدين من خلال هاي الخطة قاعدين بننفذ منها تقريبا 50-60%، مش بس هيك، احنا انا شخصيا بشكل شخصي لو بتعرف هذا الاشي لسياسيا مش اشي يعني مفهوم انه رئيس بلدية يشتغل بكل موضوع الاولاد في ضائقة.

0: أنا أخذت هذا الملف على عاتقي.
1: كنت في زيارة لأمريكا أنت في هذا
0: الموضوع؟ نعم في بولتيمور نعمل هذا الموضوع.
1: وأنت؟
0: يعني قبل سنتين يعني لما أنا في عندي حول الطاولة عندي بقعدوا ست شباب وشابات اللي مسؤولين في أقسام مختلفة عن هذا الموضوع وإحنا بنينا خطة
1: لأنك تعتقد أن هذا منبع من منابع المشكلة.
0: نعم وإحنا بنينا خطة والخطة هاي اليوم قاعدين ننفذها بست مدارس كبايلوت وهي الخطة إحنا في عنا دراسة بشهر 7 و8 رح يبقى أيام دراسية مشان
1: شو الفكرة اللي فيها باختصار؟
0: الفكرة اللي بيها إنه في عنا اليوم معطيات هي تتركز على المعطيات من خلال المعطيات نقدر أميز أنو الطالب والشاب اللي ممكن يكون طالب في ضائقة
1: تشخيص يعني مبكر.
0: نعم هاي كثير عن طريق الداتا. اثنين اليوم أنا في كل الخدمات اللي تعطى لهذول الطلاب أنا جمعتها في داشبورد واحد في منظومة معلومات واحدة وفي عندي بقدر اطلع كل الطلاب شو بأخذوا وين بأخذوا ومن أي أطر في البداية بأخذوا هذا بكاش موجود. اليوم أنا عملت منظومة عمل واضحة بين كل الأقسام. 4 الأهل مداخلة الأهل والتداخل الأهل كان مهم جدا. 5 إنه أهيئ وأهل الشباب اللي بيشتغلوا مع هذول الأولاد في ضائقة. 6 إنه عمل عملية قياس. للأسف الشديد هاي الست محاور اليوم إحنا موجودين فيها قاعدين نشتغل. أنا كنت بزيارة قبل أسبوع.
1: هذا مشروع استراتيجي يعني.
0: نعم وموضوع استراتيجي اللي مشتغل به وفي كثير مواضيع استراتيجية مشتغل فيها في بلدية أم الفحم بهذا الموضوع.
1: وين كنت قبل أسبوع كنت؟
0: كنت بقسم من المدارس كنت مدرس بثلاث مدارس مدرسة ابتدائية مدرسة عدوية مدرسة ثانوية اللي تعلمنا شو عملوا بالبايلوت.
1: جميل فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك رئيس بلدية أم الفحم. بعد الفاصل سنعود نتحدث عن موضوع المدارس.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: البستان سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
1: بس أمكور
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن عدنا وعدتم برنامج مجالس في راديو الناس، وضيفنا اليوم رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد. أهلا وسهلا، مرحب فينا أبو إبراهيم.
2: يا محمود،
1: داش نتكل عليك خاصة أنك أنت صايم، وكنا في بداية هذا البرنامج من 28 سنة وأنت بتصوم يومين في الأسبوع. قبل ما أني أفوت أسألك على كمالة الحديث اللي كنا فيه قبل الفاصل، الصيام صحة للبدن، لكن هل من تجربتك بتقول أنه ممكن يعطيك توازن للروح للنفس؟
2: نعم، كثير توازن،
1: أداة في التعامل مع الجمهور، مع هموم البلدية،
2: كثير هدوء نفسي. دائما في عنا شو اسمه، احنا في منستعب، في عنا قدرة استيعاب للناس كثيرة، قدرة تحمل بنسميها.
1: الصيام بزيدها ولا بكللها؟
2: بزيدها
1: بزيدها.
2: في تهذيب للنفس. الصيام هو تهذيب للنفس اخي ابو محمود،
1: رغم تحديات العطش والجوع اللي مرات بتدفع الناس لرفع درجة التوتر.
2: تهذيب للنفس،
1: بتحس انه اداه شغل بالنسبه لك؟
2: اداه ممتازه لي.
1: جميل، ممتازة. طيب قبل الفاصل كنا تحدثنا على موضوع الجريمه والعنف، وانت قلت انه في بايلوت مهم جدا اللي هو محاوله تشخيص مبكر لكل الفئه الشبابيه اللي ممكن تنزلق الى مستنقع الجريمه والعنف. وقلت كمان معطى مدهش انه 60 ل 70% من الجرائم القتل في الفحم بالسنوات الاخيره هن عنف، وما تبقى جريمه وعصابات اجرام والى اخره. وهذا برضه هذا الكلام يحسب لك دكتور سمير محميد، انه انت تضع الامور في نصابها وتضع نفسك والجمهور، واحنا كنا امام المرايه، لانه هاي حالي موجوده في كل البلدات العربيه. بديت تتحدث انت على موضوع كمان المدارس، باعتبار انه هذا البايلوت جزء من العلاج او المناعه.
2: نعم،
1: ولكن له اذرع اخرى.
2: نعم، له كثير اذرع. احنا طلع اليوم كل، يعني احنا بنتحدث عن العنف والجريمه، انت لسؤالك السابق يعني شو لازم العمل ومن عملش، يعني احنا دائما كنا حتى كلجنه قطريه، وانا قلت انه هنا الامر هو شمولي، يعني موضوع التشغيل مهم جدا، موضوع المناطق الصناعية والتطور الاقتصادي في مجتمعنا العربي.
1: يعني هذا المعطى انت بتشوفه دكتور، لما بقوله بالدراسات انه من جيل 18 ل 24 عدد هائل من طلابنا لا بيشتغل ولا بيتعلم.
2: يعني الموضوع الحسري ماس للشباب اللي لا يتعلموا ولا يعملوا مجتمعنا العربي، معروف يعني بكل، يعني بالمعدلات اليوم بتحدث عن 24-25%. انا بقول لك النسبة اعلى بكثير من هاي النسبة.
1: جميل.
2: هاي واحد. اثنين، يعني احنا بنتحدث برضو عن انه ننطي مناطق صناعيه ببلادنا، مكاتب حكوميه، ليش بمكاتب حكوميه فيش في بلداتنا، وننطي هيك امكانيات تشغيل لابناء وبناتنا. موضوع المستشفيات ليش مش موجوده، يعني احنا بنتحدث عن اعطاء افق اخر لابنائنا وبناتنا. طبعا اليوم انا بقدر اقول لك، يعني حتى احنا كلجنة قطرية قاعدين بنفكر بالخطة الخمسية القادمة كيف لازم تبنى من خلال مكافحة العنف والجريمة. احنا قاعدين بنفكر انه مشان تكافح العنف والجريمة انت لازم تنطي اكثر للتربية والتعليم، لازم تنطي اكثر لموضوع الرفاه، لازم تنطي اكثر لموضوع التشغيل، لازم تنطي اكثر لموضوع التخطيط، لازم تنطي اكثر لموضوع البناء. يعني عمليا كل موضوع العنف والجريمة له علاقة مباشرة بكل المواضيع الحياتية اللي احنا تحدثنا عنها، لأنه بالآخر الشاب والشابة بدهم يشوف أنه في عنده أفق، في عنده أمل أنه يتقدم.
1: طيب هذا بيقود لموضوع المدارس. في 34 مدرسة في أم الفحم، قديش نسبة المديرات من مجمل المديرين؟
2: يعني انت هيك مفاجئني، ولكن انا بقدر اقول لك على الاقل بين 60-70% في عنا مديرات، يعني بام الفحم
1: 60-70% مديرات. نعم، ادارات المدارس في مدينه ام الفحم نساء،
2: وهن ما شاء الله عليهم قائمات بافضل ما بواجبهم افضل ما يكون. وفي مديره جديده فازت مناقصه، ومبارك لها هنا الاخت رانيا كحاوش، مبروك لها.
1: انت يعني تعتقد فعلا في قراره نفسك الان كانسان، كمربي، كباحث، كأب، أنه وجود مرأة في إدارة قيادة المدرسة تربويا بداغوجيا إداريا اللي بدك إياه، ممكن تكون المرأة أقرب إلى نجاح المشروع التربوي التعليمي؟
2: أولا أنا كمدير سابق وكمعلم سابق أقول لك مهم الإنسان من وراء الشغل. أنا بقدر أقول لك على الأقل بالمديرات والمديرين الموجودين في أم الفحم، ما شاء الله هم في القمة وكمين مجموعة. يعني الحقيقة أنه جهاز التربية والتعليم اليوم من خلال جناح المعارف موجود في القمة، مش صدفة، بفضل هاي الناس اللي موجودين.
1: بس ما في قيمة إضافية للمرأة لما
2: في الشك انه فيكم
1: صبرها في الشك قربها للناحية التربوية كأم وربي
2: ولا في الشك انه فيكم اضافية. بس برضو ما ننساش انه برضو في ناس اللي قاعدين من الذكور اللي بيكونوا واجبهم الناس برضو أيوه. ننقص من شأنهم
1: ناش نورطك رئيس البلدية باعتبار انه كمان
2: رئيس البلدية بحب كل ابنائه. انا دير بالك انا كنت نائب مدير لسنوات طويلة في مدرسة خديجة للبنات وكنت معلم هناك وبديت أيوه. مسيرتي يعني من الشامل ومن هناك. لذلك بالعكس تعليم انا يعني بتسألني شو الاشياء اللي على الاقل بكتلي بصمه

0: فيها مع زملائي وزميلاتي بخديجي هو موضوع تعلم المرأة.
1: الله ينطيك العافية. طيب شو هذا موجود في المدارس؟ أعضاء بلدية أم الفحم 17 عضو،
0: نعم،
1: كافتهم رجال؟
0: لا، في عنده عضوة اللي هي موجودة من الإطار السياسي اللي بتبعه الدكتور سمير البيت الفحماوي،
1: موجودة في البلدية؟
0: هي طالبتي برضه.
1: مين هي؟
0: إسراء محمد.
1: جميل. واحد من 17؟
0: واحد من 17
1: ولا البلاش؟
0: واحد من 17. أنا حسب رأيي لازم يكون أكثر، ولكن إسراء بتكون بعمل ممتاز.
1: لما بتقول يا دكتور سمير محمد 60-70% من مديري المدارس في أم الفحم من النساء، هذا يقول أنه بعد 10 سنين 20 سنة ربما تكون أغلبية نسائية في المجلس البلدي. هل هذا الكلام معقول ولا خيال؟
0: لا، هذا مش خيال، معقول جدا حسب تطورات.
1: مبارك.
0: ومبارك جدا. في العكس، إحنا بدنا الناس الأفضل يجوا يشتغلوا.
1: جميل. بما يتعلق بزحمة السيارات اللي هي تميز كل البلدات العربية في أم الفحم ربما بسبب تضاريسها، كل الخطط والبرامج والإدارة ومهارات الدكتور سمير محمد حتى الآن نجحت تخفف من وطأة زحمة السير؟
0: نجحت، نعم، تخفف، ولكن احنا برضو فينا تصور. يعني ضمن أنا جاي اليوم، وقبل ما أجي كتبت برضو المقال الأسبوعي تبع البلدية، كتبنا المقال الأسبوعي أنا والمتحدث قعدنا عليه. واحد من الأشياء اللي تحدثنا عنها هي موضوع المواصلات العامة. يعني احنا قاعدين بنحاول بشتى الطرق انه نساعد على رفع منسوب الناس اللي بيطلعوا بالمواصلات العامة. واحد اثنين، احنا اليوم قاعدين بنحاول انه شارع القدس انه نطوره كداش اكثر، وعلى الاقل نغلق الحلقات تبعاته اللي هي بتكمله يعني باتجاه منطقة عين الشعرة. قاعدين اليوم نحاول احنا نشتغل، قريبا رايحين نفتح خلال الايام قليلة راح نبدأ بشارع عين خالد الشغور، نبدأ نوسع به. كل هاي منافذ اللي ممكن برضو تخفف من أزمة السير الموجودة في أم الفحم.
1: الفحموين اللي بسمعوك أسا ممكن يقولوا بعد سنة سنتين ممكن الزحمة تخف، ولا بدنا نفس أطول؟
0: لا طلع، احنا بنحاول انه طبعا عدد السيارات كان بيزداد، ولكن احنا كنا بنحاول بشتى الطرق انه نخفف. انا بقول المواطن الفحماوي اللي بيسمعني اليوم راح يعرف انه الازمه راح تزيد بسبب المحول راح يبدوا يشتغلوا به. لذلك انا بازف لهم بشره انه راح يكون ازمات، للاسف الشديد راح يكون ازمات، وازمات سير كبيره. واليوم احنا بتواصل مع نتيفي اسرائيل، مع
1: قصه محطه البوليس اللي زايد الطين بله في ام الفحم، يعني مراكب وسيارات رجال الشرطه إلها دور بالموضوع؟
0: هي موجودة بشارع واحد، وإحنا قاعدين بنحاول بشارع الظهر. هي موجودة بشارع الظهر، وشارع الظهر قاعدين بنحاول، يعني إحنا بصدد وقاعدين بنشتغل على تنظيمه. يعني إحنا بننظم مثل ما بننظم بالشارع المدينة والقدس، إحنا برضو هسا بدينا برقم 3 شارع الظهر.
1: قلت في قبل قليل في موضوع في سياق الحديث عن الجريمة والعنف ومكافحتهما وموضوع زيادة مناعة المجتمع الفحماوي، توقفت بحق عند موضوع التربية والتعليم، موضوع التشغيل التشخيص المبكر للشباب حتى لا ينزل كل المستنقع اللي اسمه العنف والجريمة. موضوع الرياضة، هناك فريقان لكرة القدم في أم الفحم حتى الآن هناك طلبات ومطالبات بتوحيدهما، خاصة أنه لها شعبية كبيرة كرة القدم في أم الفحم. حتى الآن البلدية يعني مترددة في هذا الموضوع.
0: البلدية مش مترددة، البلدية أنا يعني كل إنسان من الفحم بيعرف أنه العام رئيس البلدية بشكل شخصي كان له تدخل مباشر مشان يعمل وحدة،
1: جاد وفعال،
0: وأنا بحلم أنه تكون وحدة. للأسف الشديد اليوم في الظروف اللي موجودة اليوم فيش إمكانية لتوحيد الفريقين مكابي وأبو عيل. أنا حلمي طبعا بالآخر بتعلق بالأشخاص، يعني بالأشخاص وتقريب وجهات النظر. في عنا مشكلة العام، إحنا بكينا قاب قوسين أو أدنى مشان تكون وحدة في أم الفحم.
1: تعتقد أنه في اعتبارات سياسية اجتماعية خلف موضوع عدم الذهاب إلى وحدة الفريقين؟
0: أنا حسب رأيي أكثر بديش أقول سياسي، مش هالفروقات السياسية اللي بيننا، على كل اللي بتعرف في عندك كل مشجع بيحب فريقه، في عند في كونفورمت، في هيك حب للفريق اللي بيمنعك إنك تتوحد مع الفريق الآخر.
1: يعني اعتبارات محلوية ممكن
0: محلية نقول. محلية محلية للأسف الشديد.
1: جميل. طيب في بداية هذا الحديث دكتور سمير محميد كنا قد يعني توقفنا معك عند موضوع سياسي عام، بدي أسألك بأقل من دقيقة موضوع المشتركة، هل تعتقد أن الباب لا يزال مفتوح للمشتركة؟
0: طلع الباب مجبور يبقى مفتوح لأنه في رغبة وفي شغف عند مجتمعنا، عند أبنائنا، عند بناتنا، لا قائمة مشتركة. وباعتقادي أنه سياسيين في مجتمع العربي بيعرفوا هذا الشغف وهي الرغبة الموجودة، وهذا الشغف وهي الرغبة راح تؤدي، كلاتنا بنعرف، لارتفاع نسبة التصويت.

0: الآن القطرية، رؤساء القطرية، رئيس القطرية باعتقادك، الحكم المحلي العربي بشكل عام، رئيس القطرية بشكل خاص، قائمين بالدور المطلوب من أجل الضغط الكافي الفعال لتوحيد الأحزاب في مشتركة؟
1: طلع في لجنة سباعية، أنا شخصيا أثق بإخواني في اللجنة السباعية بشكل تام، قامت بواجبها. في عنا مفروض يكون جلسة للمجلس العام للجنة القطرية مشان نتخذ قرارات مستقبلية، ولكن أنا حسب رأيي نعم اللجنة القطرية قائمة بواجبها، اللجنة السباعية قائمة بواجبها. يا ريت كل الأطر السياسية تصغي
0: في موضوع مكافحة الجريمة والعنف، اللجنة القطرية تقوم بالدور المطلوب كما يجب؟
1: نعم طلع، أنا حسب رأيي تقوم إلى حد كبير. أنا اليوم موجود في على الأقل في إطار اللي بتناقش مع المفتش العام، مع الناس المختصين في الوزارات المختلفة بكل ما يتعلق في الخطط اللي بتعلق في العنف والجريمة. يعني احنا بنقولها بوضوح، بنقول وإحنا أنطينا يعني خطوط عريضة لخطة كبيرة للمفتش العام، وفي عنا جلسات دورية بهذا الموضوع. هل احنا متقدمين كثير؟ لا، ولكن بالآخر مش كل الأوراق موجودة عندي كلجنة قطرية.
0: في بداية هذا الحديث قلنا أنك أنت صايم، نتمنى لك يعني استمرار صيام خفيف لطيف وإفطار هنيء. لو ترجعنا بعشر ثواني عن وجبتك المفضلة، قلت أن زوجتك أصلها من عائلة أو إخوالك من كفر لام.
1: نعم.
0: شو علاقته هذا برمضان؟
1: شو حلقته برمضان؟
0: قصة الوجبة اللي تحدثت عنها، الصيادية
1: أكلة سمك،
0: وهي بالنسبة لك هي الأكل المفضل؟
1: هاي الأكل المفضل، بس مش اليوم، ما أعتقدش اليوم في عندي صيادية. اليوم لو في صيادية اليوم
0: كل الأحوال نتمنى لك إفطارا هنيئا.
1: طبعا هاي من خالتي، لازم نذكرها الله يرحمها خالتي، يعني اللي كان لها فضل إنه هاي الطبخة يعني فعلا موجودة.
0: يعني ينطي اسمها الكامل،
1: خالتي اسمها الله يرحمها نجية، اللي هي يعني
0: من كفر لام،
1: من كفر لام الفرديس يعني بهاي الأيام.
0: جميل يعني. كل الشكر والمحبة وتقدير لك الدكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، وشكر لكل من استمع وأصغى إلى هذا الحديث، وشكر لميسى عساف في التحرير، جواد عمري وعلي النصار في قسم الديجيتال والتصوير، وموسى بصول في تطبيق ناس، والياس مرجية في الهندسة الإذاعية. مرة أخرى نقول لك دكتور سمير
1: إن شاء الله أنتكم العافية.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
3: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
4: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
3: أو مقابلة نسيها الزمن.
5: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده، لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
6: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
3: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
4: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بلي حمد.
7: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
8: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
7: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
8: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
7: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم، السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: عشان سفرتكم دايمة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: سيتروان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية

0: الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
1: بس أمكور
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تجري قوات الشرطة وفرق الإنقاذ عمليات بحث واسعة عن فتاتين بعد ورود بلاغ يفيد بانجرافهما في نهر الأردن، وتشارك في عمليات البحث مروحية تابعة للشرطة إلى جانب متطوعين وطواقم الإطفاء والإنقاذ. أصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار في بلدة مجد الكرومة، ونقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات نافذة. انتخب سامي أبو شحادي رئيسا لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي لانتخابات الكنيسة المقبلة، فيما حل بكر عواودي في المركز الثاني، ومها كركبي صباح في الثالث، وحسن النصاصرة في الرابع، وأورلي نوي في الخامس، وذلك ضمن الانتخابات التمهيدية لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد إن الاتفاقين مع لبنان وإيران يعكسان مسارين استراتيجيين متعارضين، وأوضح أن مطالبة لبنان بتقليص نفوذ حزب الله لا تنسجم برأيه مع اتفاق يمنح إيران قدرة أكبر على دعم حزب الله، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التنبه لهذا التناقض والمطالبة بوقف التمويل الإيراني. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يفتقر إلى الشرعية، معتبرا أنه يمس بسيادة لبنان وداعيا إلى استبداله بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن ربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله يعد بحسب تعبيره تجاوزا للخطوط الحمراء. أفادت شبكة CNN بأن البحرية الأمريكية رفعت مستوى التهديد في مضيق هرمز، وأضافت أنها وسعت ممرا بحريا قرب سواحل سلطنة عمان لزيادة حركة عبور السفن في الاتجاهين، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تعني في الوقت الراهن العودة إلى عمليات قتالية واسعة. إلى ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن مسيرة إيرانية استهدفت ناقلة نفط كانت تحمل 1,000,000 برميل من الخام قرب مضيق هرمز، وأضاف أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية في المنطقة. أفاد التلفزيون الإيراني بأن سفنا بدأت تتقدم بطلبات تصاريح من طهران لعبور مضيق هرمز بعدما تعرضت سفن غير مصرح لها لإطلاق طلقات تحذيرية، وأضاف أن التعليمات الإيرانية المنظمة لحركة الملاحة في المضيق ما زالت سارية، مشيرا إلى أنه يتعين على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري قبل الدخول إلى المضيق أو مغادرته. أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية، قالت إنها جاءت رداً على غارات أمريكية استهدفت منشآت على ساحلها الجنوبي. في المقابل، اتهمت البحرين إيران بتنفيذ هجوم بطائرة

0: طائرات مسيرة على أراضيها، فيما أعلن الجيش الأمريكي نغاراته الأخيرة جاءت ردا على استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز، في وقت أفادت فيه هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول في المضيق. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

12 بعد منتصف الوحدة. مش سلام، بس هذا لا يعني

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
0: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع موزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: سيتر وان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

تتوقعوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
1: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: كورينفيرتر.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: بستان، سفرتكم دائمة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تواصل قوات الشرطة وطواقم الإطفاء والإنقاذ عمليات البحث عن فتاتين بعد انجرافهما في مياه نهر الأردن وانقطاع الاتصال بهما. وتشارك في عمليات البحث مروحية تابعة للشرطة ووحدة الإنقاذ الشرطية ووحدة الإنقاذ الوطنية للمهام الخاصة إلى جانب فرق الإطفاء والإنقاذ. أصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار في بلدة مجد الكرومة، ونقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات نافذة. انتخب سامي أبو شحادي رئيسا لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي لانتخابات الكنيسة المقبلة، فيما حل بكر عواودي في المركز الثاني ومها كركبي صباح في الثالث وحسن النصاصرة في الرابع وأورلي نوي في الخامس، وذلك ضمن الانتخابات التمهيدية لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاتفاق الإطاري مع لبنان يشكل بحسب وصفه حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا لإسرائيل، وأضاف أن الاتفاق قد يرسم واقعا أكثر أمنا على الحدود الشمالية، مؤكدا أن إسرائيل لن تعيد انتشار قواتها في جنوب لبنان أو تنسحب منه ما لم ينزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يفتقر إلى الشرعية، معتبرا أنه يمس بسيادة لبنان وداعيا إلى استبداله بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن ربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله يعد بحسب تعبيره تجاوزا للخطوط الحمراء. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لبحث إطار مستقبلي لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن طهران ماضية في خططها لإدارة الملاحة في المضيق بالتوازي مع مواصلة المشاورات وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. أفادت شبكة CNN بأن البحرية الأمريكية رفعت مستوى التهديد في مضيق هرمز، وأضافت أنها وسعت ممرا بحريا قرب سواحل سلطنة عمان لزيادة حركة عبور السفن في الاتجاهين، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تعني في الوقت الراهن العودة إلى عمليات قتالية واسعة. إلى ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن مسيرة إيرانية استهدفت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من الخام قرب مضيق هرمز، وأضاف أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية في المنطقة. أفاد التلفزيون الإيراني بأن سفنا بدأت تتقدم بطلبات التصاريح من طهران لعبور مضيق هرمز بعدما تعرضت سفن غير مصرح لها لإطلاق طلقات تحذيرية. وأضاف أن التعليمات الإيرانية المنظمة لحركة الملاحة في المضيق ما زالت سارية، مشيرا إلى أنه يتعين على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري قبل الدخول إلى المضيق أو مغادرته. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 0482071777.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين.

0: عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح خطيرة إثر حادث دراجة نارية في بلدة المشهد، ونقل المصاب إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة وهو يعاني من إصابات متعددة فيما وصفت حالته بالخطيرة. تواصل قوات الشرطة وطواقم الإطفاء والإنقاذ عمليات البحث عن فتاتين بعد انجرافهما في مياه نهر الأردن وانقطاع الاتصال بهما، وتشارك في عمليات البحث مروحية تابعة للشرطة ووحدة الإنقاذ الشرطية إلى جانب فرق الإطفاء والإنقاذ. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاتفاق الإطاري مع لبنان يشكل بحسب وصفه حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا لإسرائيل، وأضاف أن الاتفاق قد يرسم واقعا أكثر أمنا على الحدود الشمالية، مؤكدا أن إسرائيل لن تعيد انتشار قواتها في جنوب لبنان أو تنسحب منه ما لم ينزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يفتقر إلى الشرعية، معتبرا أنه يمس بسيادة لبنان وداعيا إلى استبداله بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن ربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله يعد بحسب تعبيره تجاوزا للخطوط الحمراء. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لبحث إطار مستقبلي لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن طهران ماضية في خططها لإدارة الملاحة في المضيق بالتوازي مع مواصلة المشاورات وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. أفادت شبكة CNN بأن البحرية الأمريكية رفعت مستوى التهديد في مضيق هرمز، وأضافت أنها وسعت ممرا بحريا قرب سواحل سلطنة عمان لزيادة حركة عبور السفن في الاتجاهين، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تعني في الوقت الراهن العودة إلى عمليات قتالية واسعة. إلى ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن مسيرة إيرانية استهدفت ناقلة نفط كانت تحمل 2 مليون برميل من الخام قرب مضيق هرمز، وأضاف أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية في المنطقة. أفاد التلفزيون الإيراني بأن سفنا بدأت تتقدم بطلبات تصاريح من طهران لعبور مضيق هرمز بعدما تعرضت سفن غير مصرح لها لإطلاق طلقات تحذيرية، وأضاف أن التعليمات الإيرانية المنظمة لحركة الملاحة في المضيق ما زالت سارية، مشيرا إلى أنه يتعين على جميع السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري قبل الدخول إلى المضيق أو مغادرته. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. كونسرت مع الياس مرجيي.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا

0: المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
1: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
0: أو مقابلة نسيها الزمن.
2: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر قلنا لا شفتك يا جفلي على البيدار طالية.
3: قلت له فضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك إياه.
0: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
1: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.

0: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
1: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
1: لا تقول هذا لا يمكن أن يحصل.
0: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. كولومبيا ضد البرتغال والجزائر ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. كولومبيا ضد البرتغال والجزائر ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فش بعد راديو الناس.
8: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
9: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي. دايماً نسمع راديو الناس.
10: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
11: أنا من أحد الناس اللي دايماً بيسمعوا راديو الناس وهي للناس بالفعل للناس لكل الناس.
12: راديو الناس أحسن ناس عمي.
13: هيدا

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، كولومبيا ضد البرتغال، والجزائر ضد النمسا، والأردن ضد الأرجنتين. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة فيها الأصالة، ما بين البدايات ما بين حاضرنا، لأنه نجمتنا اليوم بعدها في أوج عطائها المستمر ما بين الشام بلدها واسم بنتها كمان. عرفتوا مين نجمتنا؟ أصالة النصري، مع كمشة موسيقى وأغاني وتصريحات، ومثل دايما الكاسيت معك وإنتو، والمسجل معي أنا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت مع نجمتنا أصالة نصري.

أنا إلياس إبراهيم نرجي وإنتوا معاي في كونسرت مثل دائما أيام الأحد الأربعاء الجمعة الساعة 8 إلى 9 ويوم السبت من 9 إلى 10 على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت ساعة نتشارك فيها أنا وإنتم باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس والرقم اللي حافظينهم 050-55-77-399 هذا رقم التواصل. ولكل اللي حاب يتابعنا من خلال تطبيق ناس من كل مكان في العالم كمان في المونديال

0: بدون طول سيري. أصالة نصري صوت أصيل غني بالأصالة، هي فنانة بنت فنان، والدها المطرب والملحن السوري اسمه مصطفى نصري. تشبعت منه الطرب والغناء الصحيح والسلطنة. على فكرة والدها هو اللي اكتشفها كمان. بس إذا نرجع للمنشأ، أصالة ولدت ب 15 مايو أيار من العام 1969 في دمشق سوريا. نشأتها فنية بامتياز، بلشت تغني أصلا بعمر كتير صغير. والد الفنان مصطفى نصري هو اللي اكتشفها، والبداية الفنية من العام 1982 بعمر 13 سنة. بس أول مرة عن جد سجلت صوتها كان عمرها 8 سنين. وهيك سيرورة فنان، والده فنان، البداية دائما هيك بتكون بكير. أما علاقتها مع والدها كانت كتير قوية، حتى بعد وفاته شوي كان في نوع من الانكسار. بس تعالوا نسمع بصوت أصالة شو صرحت عن هالعلاقة الحلوة كانت مع الملحن والفنان السوري والدها مصطفى نصري.
1: أنا تربيت فنيا على يد الفنان مصطفى نصري الله يرحمه، واستمريت معه تقريبا هو بديت أنا قبل 82، بس بدايتي الفعلية بالأغاني الوطنية لما أنا انعرفت بسوريا كانت في 82، بس أنا بديت قبل، يعني أنا بالثمان سنوات غنيت أول أغنية لألي ببرنامج للأطفال وزع الوطن العربي. بعدين بال 82 بديت بأغاني الوطنية. علاقتي بوالدي علاقة كبيرة ما ممكن يعني أقدر لخصها بسهرة أو لقاء، يعني طبعا لو كان والدي موجود يمكن كنت اتخذت غير المسار اللي أنا هلأ فيه، لأن والدي يعني كان متحيز كتير للأغنية السورية، وكان ممكن هو يساعدني أكثر، يعني هو كان المشروع بالنسبة لي. والدي كان حيلحن لي، كان في مشروع دويتويات ما تنفذت.

0: كان في مشروع ألحان منه لألي كمان ما تنفذت بحكم رحيله بكير عني، فيمكن كنت اتخذت أنا غير المسار اللي أنا هلأ فيه.
1: هذا كان كلام أصال نصري عن والدها وعن تعاونات كانت ممكن راح تكون وتفرق معها كتير في مسيرتها الفنية. السؤال كيف كملت ولا وين راحت بفنها وبأدائها الصوتي اللي تشبعته من والدها. هون كيف بقولوا مربط الفرس، هون المفتاح، مفتاح لأي فنان. عمليا الشطارة مش بس الغناء، الشطارة مش بس نعرف نغني أو نحفظ الأغاني، الشطارة شو تشبعنا في صغرنا. ولهيك أنا بشتغل في الإذاعة، ولهيك حطيت كتير أمال لإلي كمان إنه من خلال الإذاعة نرتقي بالذوق العام في الموسيقى وبالأغاني، لأن الموسيقى هي لغة بفهمها كل الناس. كونسرت معكم نكمل بامتياز. ومن أشهر أغاني اللي غنتها أصالة بعمر كتير صغير، تخيلوا مش أغنية للعاشق أو للعشاق أو لل، كانت أغنية كمسلسل كرتوني من سلسلة حكايات عالمية بعنوان في قصص الشعوب. وبعدها بطفولتها والدها حافظ على موهبتها لحد ما توفى وهي كان عمرها 17 سنة، نحكي تقريبا بالعام 1988. وبعدها وللأسف توقفت عن غناء لمدة 3 سنين تقريبا. وصلت لمصر بعد هيك، وقبل ما حطتنا في مصر تعالوا نتذكر أصالة بشارة مسلسل في قصص الشعوب، شوية ذكريات موجودة هيك في الذاكرة كأنه هيك موجودة بعلبة خشبية، البيت دافي هيك في خزانة أو جرور، نفتح الجرور ونفتح صندوق الذكريات ونسمع

لكل مواليد الثمانينات بتخيل متذكرينها كتير منيح من كل بقاعي المسلسل الكرتوني هي أصالة نصري ولا الإنسان والكل شاطرة.

0: أصالة مصطفى نصري مع والدها بشارت مسلسل مقدمة حكايات عالمية في قصص الشعوب.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وأجي وقت الطرب، أجي وقت نسمع طرب. ومن بدايات أصالة وصلنا محطة مصر، أول نجوميتها بلشت من عند أم الدنيا لما غنت اللون المصري المعتق، بالذات سيد مكاوي صاحب المذاق الشرقي والمصري اللي كلاتنا منحبوه، بتحسوه هيك من حواري القاهرة تطلع الألحان والنغمات والكلمات والأمثلة كتير على ألحان وأغاني سيد مكاوي. بس حصريا رح نحكي عن أغنية لحنها لأصالة نصري. بس قبل تعال نعرف شو العلاقة اللي جمعت بين أصالة نصري وبين سيد مكاوي في بداية مشوارها الفني في مصر.
2: كان هو بمثابة عم أو أب روحي بالنسبة إلي، يعني هو طيب كتير، يعني من أطيب الناس اللي أنا قابلتهم بحياتي تقريبا، من أكثر الناس كرم كمان.

0: وانه ما اخذ مني مقابل جهده وتعبه بي لو تعرفه ما قبل، يعني هو من محبته بصوتي فما كان عم يقبل ياخذ مني مقابل، وهو كان عم يساعدني بألبومي الاول مع كل الملحنين الكبار والشعراء الكبار اللي تعاملت معهم، يعني كانت بدايات تعارف بيني وبينهم عن طريق الشيخ سيد مكاوي، فكانت اول اغنيه لألي معه بلو تعرفه اللي هداني اياها هون بسوريا اثناء زيارته للشام لما شارك باعيادنا، وهداني اياها سمع صوتي وهداني الاغنيه وطلعنا على مصر وسجلت اول اغنيه لو تعرفه.
1: أول أغاني ألبوم لو تعرفوا من العام 1994 من ألحان سيد مكاوي.
2: لو تعرفوا
1: هو ده
2: من

0: لتقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. شو الكلمات هاي؟
1: الحب
0: الحبي
1: احول كتير وحبكم.
0: اكيد راح اذكر مين كتب هالكلمات كمان.

لو تعرفوا السيد مكاوي الحانو للأصالة أصالة نصري اللي غنتها في مهرجان أوربت من العام 1999 من أجمل ألحان أصالة نصري في كل مسيرتها الفنية. في عندها مجموعة أغاني بقدر أقول إنه أكيد بنعدوش على الأصابع، بس في كتير أغاني علمت في مسيرتها الفنية، بالذات في اللحن، بالذات في الأداء بين الكلمة واللحن، واحترام ذوق الناس اللي بيسمعوا هاي الأغاني. أما إيش رح نسمع لو تعرفوا بصوت أصالة نصري. لكل من حاب يشارك على واتساب راديو الناس 050-5577-399. لكل من عم بسمعنا من كل مكان في العالم وكمان في المونديال، احنا موجودين كمان هناك، اسمعونا فول فوليوم فول طاقة وسلطنة على الآخر.

يعني زمنا نروح شوي للأصل الأصل الحان سيد مكاوي وكلمات عبد الوهاب محمد. بعد شوي رح نحكي كمان تفاصيل، خليكوا على السمع.

حصالة نصري لو تعرفوا من حفل أوربت عام 1999. والملاحظة اللي حابب هيك أشارككم فيها وكمان تشاركوني بأرائكم، عم نحكي على شاعر مثل عبد الوهاب محمد وملحن ومطرب طبعا مثل سيد مكاوي اللي كان إلهن بصمة كتير واضحة لهي الأغنية. بصراحة الملاحظة اللي حاب أحكيها، تخيلوا لو كان في سيد مكاوي بهذا الوقت اللي إحنا فيه، هل راح يكون في اعتماد بس على الذكاء الاصطناعي ولا على الذكاء البشري الناتشرال الطبيعي؟

0: لو تعرفوا أصالة نصري محطتنا الأولى مع نجمة كونسرت أصالة نصري كاملين أنا وياكم في كونسرت لو تعرفوا
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ومثل دائما مثل ما تعودتوا علي أنا بحب دائما أتشارك معكم كمان باختياراتكم أنتوا كمان باختياراتي أنا وياكم واحد دائما بالاختيارات في الذوق الفني. تحية لمستمعينا كلهن اللي عم بسمعونا كمان تحية لفيفيان مستمعتنا وتحية كمان للفنان فيدا طبر ميخائيل شكرا لاستماعك وللنوستالجيا اللي بنختارها دائما أنا وإنت.

0: بصراحة أغنية رائعة جدا.
1: يلا يلا
0: تعالوا هيك نركز شوي في خامة صوت أصالة نصري، ومع مرور هذا الوقت كله من 99 وال 94 حتى، هل الخامة اختلفت؟ بتخيلش. وعلى نغمات الكلارنت دائما آلات النفخ فيها هيك موضوع المشاعر كتير طاغي في العزف. اسمعوا

سلطنت هنا أصالة. عم نسمع نسخة لايف، كونسرت لايف، وطريقة أداء أصالة بالتنقل بين المقامات مش طبيعية، مش مفهوم ضمناً. بتخيلش إنه هيك سمعناها نزلت شوي عن المقام، بالعكس دندنت وسلطنت. تحية كمان لتمام هلال من النمسا، شكرا لاستماعكم. شاركوني كمان باختياراتكم. أما إسا مكملين مع أصالة نصري، خانات الذكريات. تحية كتير كبيرة للملحن اللي عصر عرب أصالة بهذا اللحن، مصطفى العسال، توزيع محمد العشري، أما كلمات الشاعر نور الدين محمد. من عندك يا أصالة، تعال نكمل. اسمع النقلي.

0: Koncert na Rádio Smarzyli.
1: كونسرت عشانك يا أصالة، كونسرت أصالة نصري مش الياس مرجي. واللي بلشت هيك أحكي عن موضوع الموسيقار كمان رياض صباطي، محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، اللي موسيقاهم بتستفز مشاعر اللي مؤدي المغني، وهذا اللي صار كمان مع كوكب الشرق أم كلثوم، وبعد كمان هيك وردة الجزائرية، وسمعناها بأصالة، أصالة نصري. الأغنية خانات الذكريات كلماتها غريبة، يعني مش مألوفة كتير، لأن عنوان أغنية اسمها خانات الذكريات. في كمان أغنية مؤخرا غنتها اسمها الصندوق، ممكن نسمعها خلال هالحلقة. بس لما نحكي على ألحان لمصطفى العسال، كيف استفز بالمعنى الإيجابي طبعا أصالة نصري بأداء هاي الأغنية لايف في كونسرت بدون ولا غلطة. بالعكس، أدائها على المسرح كان أكتر بكتير وأحسن بكتير من الاستوديو. وبما أنه هيك استفزتنا بالمعنى الإيجابي أصالة، رح نرجع ونكمل ونسمع تصريحات وأغاني ودندنات مع أصالة. سمعنا هيك لو تعرفوا بصوتها وكمان بصوت سيد مكاوي، غنت كمان لسيد مكاوي أوقات بتحلو بتحلوي معاك، هالأغنية اللي غنتها وردة الجزائرية. تعال نسمع هيك

الكواليس عن الأغنية. هالأغنية كانت آخر أغنية غنتها أم كلثوم، اللي حتى ما كانتش بصوتها بالآخر، ما طلعتش بصوتها، ظلت بنسخة بروفا والتدريبات اللي كان سيد مكاوي دايما يسجل كل فنان وكل لحن بيقديه، حتى بتدريبات وبالبروفات كان يضل محفوظ عنده. هالأغنية انتقلت وقت بتحلو طبعا بنحكي من صوت الست اللي رحلت عنا بالعام 1975، وبعد هيك غناها سيد مكاوي بنفسه. زعلت منه وردة الجزائرية ورجعت طلبت الأغنية بالعام 1979 وغنتها وردة أوقات بتحلو. وبما أنه كونسرت عشان أصالة نصري بهالحلقة رح تتحفنا بتكرم بصوتها، تخيلوا كم من شخصية فنية بتكرم، كمان وردة وكمان سيد مكاوي وكمان أم كلثوم وكل ذويقة الفن. تعال نسمع وردة بتغني للوردة، أصالة بتغني لوردة أوقات بتحلوي معاك وحياتي، كملوها أنتم.

لما حكيت هيك في بداية الحلقة عن علاقة سيد مكاوي بأصالة واللي هو مثل لها كأنه أبوها الروحي، لأنه كل بدايتها عن ما كانت من خلال سيد مكاوي. وحكيت هيك عن التاتش وعن الموسيقى والنغمات اللي قدم لنا إياها سيد مكاوي كمان في مسيرته الفنية، وكمان بألحانه اللي قدمها للوطن العربي كله. اسمعوا التخت الشرقي لما بيشتغل صح.

الصالة بتغني سيد مكاوي تكريما منها لهذا الصوت والفنان الرائع. الأغنية انتقلت من جيل لبعد جيل لبعد جيل لحد ما وصلت لعند أصالة اللي غنتها كمان في حفل تكريم ألحان أغاني وردة الجزائرية، بما أنها الأغنية رسيت عليها بالآخر.

0: الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بصراحة البيت الثاني اللي بتغنيه السيد لسيد مكاوي بأوقاته بتحلو أكتر من رائع فيه كمان وكمان سلطني. بس كمان بدي كمان سلطني من أغاني تانية وأغاني خاصة لإلها. والحان مين؟ محمد سلطان. بس قبل ما ننتقل لألحان محمد سلطان للسيدة أصالة نصري نجمة كونسرت، على موضوع أصالة مش صدفة أنا اخترت أصالة تكون نجمة كونسرت اليوم. أول شيء لأنه في محبة عائلية، أنا ووالدتي منحب أصالة نصري، وكمان في علاقة صداقة بتربطنا مع كمان ريم نصري. تحيات لريم مصطفى نصري أخت أصالة اللي كمانت واحدة من ضيوف برامجنا. فالدائرة الحلوة الكبيرة حبينا هيك نستثمر فيها من خلال حلقة منميز فيها صوت أصالة نصري النجمة اللي صوتها عن جد معتق. تعرف كأنه بأخذ من أصالة زمان بشكل هيك مودرني أكتر. بما أنه هيك حكينا عن السلطنة، فمحمد سلطان لحالينها أجمل أغنياتها في البدايات. تعال نسمع محمد سلطان وعن علاقته مع أصالة نصري مع شوية عتب.
2: أول شريط عملناه مع بعض أغنية سمحتك كتير اللي ضربت.
3: عارف إن السيد مكاوي هو اللي بعتها لك؟
2: هو اللي بعتها لي. هو عندها والله السيد مكاوي كلمني وقال لي في صوت كويس قوي عندي اسمها أصالة وأنا عامل لها لحن وحلمي بكر عامل لها لحن والموجي عامل لها لحن فعايزين لحن لك عشان يبقى الرابع.
3: انا اعرف انه قال لها عايزه تنجحي وتفرقعي روحي لمحمد سلطان. انا لا اقول حضرتك ما تقولش انا بقولها.
2: لا هو لا هو قال لها هو انت يعني ناقصك محمد سلطان بالمعنى ده يعني. هو اللي عملوا معايا الشريط كلهم يعني عظماء، مفيش حد فيهم يعني القمه من القمم يعني كلهم حلوين وكل اللي عملوه حلو، بس الحظ بيتدخل احيانا يعني. انا اغنيه سمعتك شاء الحظ ان هي اللي مش معناه ان انا احسن منهم،
3: ما بحبش حد الا انت،
2: مش معناه ان اتصفقت عليهم، لا الحظ. انا ممكن اعمل حاجه مع حد تاني وحاجتي انا ما بتنجحش ويبقى الحظ يعني. في اشياء كثيره بتتدخل في المواضيع اللي زي دي.

0: يمكن كفايه عليها ان انا قدمتها بعد ما سمحت كتير، عملت لها شريط ما بحبش حد الا انت ولا تصدق. طب ارفعي التليفون اسالي عليا.
1: يعني العتب يعني شيء طبيعي يكون، لانه بيجي من خلال محبه، والعتب لما بيجي من اصدقاء واثنين بحبوا بعض، فبيكون واقع العتب ايجابي اكثر. مع هيك هات نرجع شوي لأصالة اللي عندها أكثر من 35 ألبوم من بدايتها لحد اليوم وبعدها مستمر معنا. تخيلوا من كل ألبوم، أو أنا سميت باقة ورد، كل ألبوم هو باقة ورد، نختار ورد ونسمعها. يعني سمعنا لو تعرفوا من ألحان سيد مكاوي، بس كمان تعالوا نسمع من باقة ورد تاني اللي كانت في العام 1995، أجمل أغاني ولا تصدق. بيقولوا في غرام تاني من كلمات عبد الوهاب محمد، برضو ألحان وتوزيع محمد سلطان. اللي حنينا كمان ثلاث أغاني رهيبة في بداياتها، ما بحب حد، ما بحبش حد إلا أنت، كمان ولا تصدق، وكمان سامحتك سامحتك. من أجمل الأغاني اللي متذكرة بصوت أصالة نصري. وأجل وقت نسمع ما بحبش حد إلا أنت، ألحان وتوزيع محمد سلطان.

دخول أصالة على مصر في أوائل التسعينات كان له نتيجة كتير رائعة وممتازة لمسيرتها الفنية، لأنه مصر أم الدنيا كانت في فترة التسعينات تستقطب حتى من قبل فنانين في العالم العربي لعندها، وهذا جعل وسهل الطريق أكثر لأصالة نصري، كمان بمعرفتها بسيد مكاوي عمها والدها الروحي

بحبش حد إلا أنت. الحان محمد سلطان، كلمات عبد الوهاب محمد. بعد رح نسمع كمان وكمان أغاني، أغاني خاصة. واحدة من أجمل الأغاني اللي أنا بحبها لأصالة نصري، كتير أغاني بحب، بس واحدة من أجملهن هي مجنون مش أنا ليلى، ولا بنسمة هوا في ميلة. عايزني أقول بحبك ليه؟

بحبك بس مش قايله غنيتها كلها. رح نسمع بعد شوي بفايب كتير حلو رح تحبوه.

0: ما بحبش حد إلا أنت. بكون مجنون.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بدون طول سيرة. كمان باقة ألبوم يا مجنون من العام 1999 من كلمات وائل هلال وألحان محمد ضياء الدين. رح نسمع أصالة وهي بتغنيها كأنه فلامينكو من العام 2026 جديد حصريا في كونسرت.

0: بتخيل هذا هو المستحيل، صح أصالة؟ الموسيقى بتحكي. من عندك يا أصالة.
1: هذا المستحيل.
0: هو ده.
1: حلو كتير. سقفولة كمان. والله.

ملان ملان أغاني لأصالة نصري. للأسف مش كل أغاني رح نقدر نسمعها بحلقة واحدة، بس بوعدكم في كونسرت دائما رح نسمع لأصالة.

شخصين غربي. هاي بتسمعوها بس عند أصالة نصري. تسوت فاشت مثلنا مثلها على المسرح. بعد شوي رح نسمع آخر أغنية في كونسرت, اختاروا أنتوا, يا أغنية يمين الله أحبك حبي لا بحدود أو قد الحروف. معنا شوية وقت, ابعتوا لي مشاركتكم.

تحية لكل مستمعينا واللي عم بيختاروا يمين الله. صح نسمعها. عايزنا نقول بحبك ليه؟

0: É, mas Nuno. هاي هي أصالة نصري نجمة كونسرت هاي الحلقة. سرقنا الوقت.
1: كونسرت مع الياس مرجيني.
0: يمين الله أحبك حبي ماله حدود 2000 موديل عام 2000 مسرح اسمع بالصيغة 2024 أعادت غنائها على مسرح الرياض وطاقات ولا أجمل يمين الله. وعلى ختامها ومع ختامنا مع أصالة بنشوفكم بكونسرت جديد. كنت معكم الياس إبراهيم مرجية. استمتعوا بطاقات هالأغنية الحلوة. ولما بيسألونا ليش الموسيقى لغة ببساطة بفهمها كل الناس حرفيا. موعدنا مثل دائما بتجدد كل يوم أحد أربعة جمعة الساعة 8 إلى 9 أما السبت من 9 إلى 10. سلامات.

0: مروان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: بيت بني.
1: اه يعني الدنيا كحلو. اه وهناكل سوشي في الجو. اه
2: Let's go. This is your radio.
3: راديو الناس.
2: Your station.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

استمعونا إلى برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.